فاك انك حبتها والدنيا بتيجي في ضحكتها قربانه من الجنه لقيتها.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

Hi, Mama. Habibi, Mama. Love you. الله يوفقكم يا رب ويرضى عليكم ويفتح بوجهكم. انت واخواتك حبيبي تقبلني ان شاء الله.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: دلوقتي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ام بي.
1: يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة، صباح اللونج ويكند على كل الناس اللي بتسمع دلوقتي حالا انرجي 92.1 وجاهزين يسمعوا حلقة جديدة وحلقة آخر الأسبوع من اصحاب انرجي. صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها. أنا باسم كميل وهكون موجود معاكم النهاردة من دلوقتي لحد الساعة 10 عشان نبدأ يومنا كده بداية حلوة كلنا مع بعض، بداية ظريفة، بداية كلها تفاؤل، بداية كلها حر. فإن شاء الله تبقى حلقة حلوة ويوم جميل وبداية لونج ويكند جميل علينا كلنا. صباح الفل عليكم. عايز كده في البداية أعرف مين بيسمع، لأن طبعا النهاردة في ناس كتيرة جدا أجازة، كل سنة طيبين، وفي ناس كتيرة ممكن تكون سافرت، في ناس في السكة دلوقتي مسافرة، في ناس أوريدي وصلت الأماكن اللي هم كانوا رايحينها من امبارح. فأنا عايز أعرف مين بيسمع دلوقتي حالا ونفسكوا تسمعوا إيه. دي أهم حاجة عندي، لأن ده بيفرق قوي في مود الحلقة، ده بيفرق قوي في المود بتاع الأغاني اللي بتتلعب على مدار الساعتين، إذا كانت عربي أو إنجليزي، قديمة أو جديدة. ده بيفرق جدا في المواضيع اللي بنختارها مع بعض. فعايز اعرف مين بيسمع دلوقتي حالا. لو انت بتسمع او انت بتسمعي، ابعتولي اساميكو على رقم الاس ام اس 9210، صبحوا عليا عشان اصبح عليكم، وقولولي عايزين تسمعوا ايه وبتعملوا ايه دلوقتي حالا، وكمان ايه الخطط بتاعتكم اللي انتوا ناويين تعملوها في اللونج ويكند، بما ان النهارده الذروه في الموجه الحاره اللي احنا فيها ودرجات الحراره هتبقى عاليه، فهتقضوا اليوم ازاي بطريقه مختلفه. فبعتولي كده على رقم الرسائل اللي هو كام يا جماعه؟
2: 9210.
1: هو ده الرقم السحري اللي اتبعتولي عليه كل حاجة انتوا عايزين تقولوها لي، ندردش مع بعض، نتكلم مع بعض، ما تسيبونيش لوحدي لو سمحتوا، ونبدأ مع بعض يوم حلو قوي قوي قوي. وعايز لو عايزين نبدأ اليوم بداية حلوة قوي قوي قوي، فهنبدأه بالهضبة اللي نزل ألبومه الجديد وأغنية اكسكلوسيف على انرجي 92.1 بتسمعوها لأول مرة، هي أغنية الألوان عمرو دياب. يلا بينا.
0: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب، الالوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

كده نقدر نقول موسم الصيف بدأ معنا، لأن خلاص بقى عمرو دياب نزل ألبومه الجديد، فكده موسم الصيف بدأ رسميا. صباح الفل عليكم. طبعا أغنية الألوان تقدر تسمعوها في أي وقت وفي أي مكان وفي أي برنامج على انرجي 92.1. شكل كده والله أعلم مصطفى الوحيد اللي مش أجازة زي حالاتي. لا في ايه ده، في ناس بعتت، بس سارة أبل كمان بعتت وألبير. مصطفى بيقول صباح الخير، مصطفى للأسف ما عنديش أجازة، أنا زي حالاتك بالضبط يا مصطفى، يعني الحال من بعضه. سارة أبل بتقول أنا بسمع هو بونجور يا باسم، شغلي أغنية جريئة أو تراك انتي كريزي بوث لتو ليت، هحاول اشغلك حاجه منهم من عناية الاثنين يا ساره. في كمان صباحك جميل البير، وهنا الخطه بتاعتي رايح الشغل، بس ان شاء الله الويكند الاسبوع الجاي في الساحل حفله البحراوي. ايوه بقى يا البير، وان شاء الله يبقى ويكند سعيد عليك حتى لو ما عندكش اجازه زي حالاتي. صباح الخير يا باسم، انت مش لوحدك، اصحابك واصدقائك معاك حتى لو يوم الجمعه احنا معاك يا عمرو يا وكيل، انت ما فيش زيك صدقني. من المستمعين اللي بقوا اصحابنا خلاص انا وساره، وبجد من الناس اللي بنحبها جدا. صباح الفل عليك، قول لي انت اجازه النهارده ولا شغل يا عمرو يا وكيل؟ يعني لو شغل سوري لو اجازه وبرضه بتسمعني، يبقى انت صدقني مفيش زي، انت كده كده مفيش زيك، بس هيبقى مفيش زيك اكتر. طيب تعالوا نعرف اخبار درجات الحراره النهارده. زي ما قلت لكم النهارده الذروه في الموجه الحاره اللي احنا فيها، وده بالظبط الكلام اللي قالته الهيئه العامه للارصاد الجويه، ان النهارده يوم الخميس 23 يوليو 2026 استمرار ذروه الارتفاع في درجات الحراره على اغلب الانحاء. الطقس هيكون مائل للحراره الرطب في الصباح الباكر، شديد الحراره الرطب نهارا على اغلب الانحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشماليه، وميل للحرارة الرطب ليلا على أغلب الأنحاء. بالنسبة بقى لدرجات الحرارة في القاهرة الكبرى، العظمى 40 والمحسوسة هتكون 42، واحتمال مع الاحتباس الحراري والرطوبة نحس اللي هي 45، ده ممكن عادي جدا. الوجه البحري العظمى 39 والمحسوسة 41، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 والمحسوسة 36. درجات الحرارة عالية، نخلي بالنا، نحاول احنا على طول نشرب مية، ما نقعدش في الأماكن الحر أماكن الشمس. الناس اللي عندها شغل في الأوبن إير أو الأماكن المفتوحة ربنا يكون في عونكم، نحاول نساعد بعض، لو حد معاه ازايز ميه يقدر يديها للناس اللي بتشتغل في الشارع يعمل كده. نحاول نساعد الحيوانات، نحط لهم ميه برضو علشان اكيد الجو برضو حر جدا عليهم، فيعني نحاول نساعد بعض في الموجه الحاره اللي احنا فيها دي، وان شاء الله ربنا يعديها على خير. تعالوا نسمع اغنيه جديده تاني للؤي العبد، اغنيه اسمها خلصانه بشياكه، ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: لينجلونج مطبات ما بيلبسش، كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلونج.
6: رقم الضريبي 631-212-633.
7: من 10 سنين بدأ نحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623. رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
8: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1.
9: تابعونا على فيسبوك،
10: انستغرام، واكس،
11: يوتيوب، وتيك توك
12: @NRJEgypt.
13: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
14: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا. اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. كيو ان بي.
1: الله، ده في مستمعين كتير بيسمعوا النهاردة. صباح الفل عليك ويا أحلى ناس في الدنيا كلها. صباح الخير، أنا محمد أبو حسن. صباح وسواء نقل تقيل، وعاوز أسمع تامر عاشور. تيجي نتراهن من عناية الاثنين، هجهز لكم كل الأغاني اللي انتوا عايزينها. صباح الفل يا باسم، والله لسه صاحي من شوية صغيرة وبشرب القهوة وغالبا مش هخرج اهو. وما تنساش الفزوري كالمعتاد، وعاوزين النهاردة لويال فان النهاردة اهو. عايزين النهارده نلعب لو ينفع يا باسم. ده احمد السعدي. صباح الفل عليك يا احمد يا سعدي، واستمتع بالقهوه بتاعتك وانت بتشربها وانت بتسمعني. صباح الخير يا باسم، عايز اسمع صاصة. في كمان عمرو الوكيل بيقول لي لا انا اجازه بس فاتح اسمعك. طبعا ساره وباسم ليهم جيش وراهم حتى ايام الاجازات. الله عليك يا جماعه، سقفوا لعمرو الوكيل حبيبنا. صدقني ما فيش زيك انت يا عمرو خالص. طيب يا جماعه بصوا، اعتقد بقى ان في فنانين كتير قوي قوي قوي نزلوا البوماتهم الجديده وبيخلونا نستعد لموسم الصيف او نخش بقى بجد في موسم الصيف واحنا مبسوطين. منهم الهضبه عمرو دياب، تامر حسني، في كمان تامر عاشور، رامي صبري، رامي جمال، روبي، كل دول نزلوا البومات جديده. فللناس اللي سمعت الالبومات دي بقى، بالنسبه لكم احلى البوم ايه واحلى اغنيه في الالبوم المفضل ليكم ايه؟ عايز اعرف منكم كده علشان ابقى عارف ايه اكتر الاغاني اللي بتحبوها، ايه اكتر الالبومات اللي عجبتكم من الالبومات اللي نزلت. واعتقد كمان اللي لسه في كمان البومات هتنزل لفنانين تانين، لكن عايز اعرف من الحاجات اللي اوريدي نزلت وسمعتوها. انا عارف طبعا الهضبه عمرو دياب وتامر حسني لسه نازلين يا دوبك امبارح بس، يعني او اول امبارح كمان تامر حسني نزله اول امبارح بالليل اعتقد، فبس فاكيد لحقتوا تسمعوا حاجات منه. يعني قولوا لي كده اكتر البومات عجبتكم نزلت لحد دلوقتي في موسم الصيف 2026، وايه اكتر اغنيه عجبتكم في الالبوم اللي عجبكم اكتر واحد. ابعتوا لي كده على 92100 قبل ما اقول لكم الفزوره بتاعه النهارده علشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمدمره. رقم الاس ام اس هو 92100. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين.
2: جديد بوسي ومسلم على انرجي كلام ماما.

0: كان الكلام اتسامع.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: من على رقم الاس ام اس صباح الفل صباح الورد والياسمين والعسل على احلى برنامج وعلى احلى باسم وعايزه اغنيه كات ساي جديده اللي في المركز الاول ونهارك ابيض ان شاء الله. دي جنى او جنى انا مش عارف انت بتنطقيها ازاي جنى ولا جنى بس انت كاتباها بالجيم يعني مش حاطه تحتها ثلاث حروف فاعتقد ان انت جنى بس قولي لي عامه علشان ابقى عارف وهشغلك الاغنيه اكيد دلوقتي حالا. طيب جاهزين للفزوره بتاعه النهارده عشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمتدمره حتى لو لونج ويكند حتى لو اجازه برضه في علشان نشغل مخنا كده. فزورة بتاعت النهاردة بتقول ابن المية ولو تركته في المية مات فايه هو؟ وعلى فكرة مش الاجابة السهلة اللي في دماغكم من الاخر. ابن المية ولو سبته في المية مات فايه هو يا ترى؟ ومرة كمان بنوه مش الاجابة السهلة اللي في دماغكم، لا فكروا في حاجة تانية عبارة عن ابن المية لكن لو حطيته في المية مات. فكروا كده وابعتولي على 92.1 لحد ما نسمع لسه رفيم وآيلت وكاتساي Iconic by Mistake.

طيب المستمعين انقسموا الى شقين، شق بيرد على السؤال اللي انا سالته عن الالبومات واحلى الاغاني اللي عجبتكم في الالبومات، والشق الثاني بيحل الفزوره. يعني عمرو الوكيل مثلا بيقول انا سمعت تامر حسني وعمرو دياب، بس انت عارف ان اول ما بتسمع الالبوم ما بتعرفش تحكم قوي من اول مره تسمعه، بس في اغنيه خطفتني لعمر اسمها سلام كبير، مختلفه في الكلام وعمر ابدع في غناها. عامه عمر شكله عامل البوم سلطنه بس محتاج يتسمع كذا مره. البوم تامر بقى فيه طبقات صوت من بتوع البوم قرب كمان، وفي تنوع بس لسه ما فيش حاجه علقت معايا قوي، فهسمع تاني وتالت ورابع. اما بقى ساره ابل فبتقول ما تنساش الاغاني اللي انا طلبتها، حاضر هتشتغل دلوقتي حالا يا ساره. وبتقول بالنسبه لعمرو دياب عجبتني اغنيه لولا البنات. نروح بقى تاني على الفزوره واسالكوا ايه الحاجه اللي بتكون ابن الميه ولو سبته في الميه مات، ولو ركزتوا في كلامي ممكن تعرفوا انا بتكلم فيه. مرة كمان، ابن المية ولو تركته أو سبته في المية مات. طبعا أحمد السعدي كان أول حد عرف الإجابة الصح، ومش الإجابة السهلة اللي أنا عمال أقول عليها يا عمرو يا وكيل اللي بعت الإجابة السهلة. لأ يا عمرو يا وكيل، إجابتك غلط، وانا ولا هقول الاجابه دي الغلط ولا الاجابه الصح عشان اسيبكم كده متلخبطين شويه، عشان انا عمال اقول لكم مش الاجابه السهله اللي اول حاجه بتيجي في دماغك. لا مش هي دي يا جماعه، في حاجه تاني بتنطبق عليها نفس المواصفات اللي انا بقولها في الفزوره. ابن الميه ولو سبته في الميه مات، يا ترى هو ايه؟ اللي يعرف حل الفزوره دي وخلايا مخه مش منهاره ومش متدمره يا عمرو يا وكيل، ها ابعتوا الاجابه باسمكم على رقم الاس ام اس 9210 علشان اتاكد ان انتوا بالناس اللي مصحصحين ومفوقين معايا. تعالوا نسمع تو ليت انت كريزي اللي طلبتها ساره ابل، ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي.

0: الناس كلها متلخبطة في فزورة النهاردة. لحد دلوقتي مفيش غير أحمد السعدي هو اللي عارف الإجابة الصح، كل الباقي غلط غلط غلط. صار أبل إجابتك غلط، مش هي دي الإجابة اللي أنا بدور عليها. بشوي بيقول لي الحوت. إزاي يعني يا بشوي؟ إذا كانت الفزورة بتقول ابن المية ولو سبته في المية مات، إزاي هيبقى الحوت؟ إذا كان هو بيعيش في المية يا أستاذ بشوي، فوق كده فوق كده، شكل خلايا مخك لسه منهارة ومتدمرة. في حد بيقول أنا اسمي أحمد والإجابة هي كذا، وعاوز أسمع أغنية سلام مربع. سلام مربع بتاعت مين؟ سلام مربع ممكن تفكرني بس بتاعت مين بعد إذنك؟ شكرا، وإجابتك غلط. شوشاتة بتقول بونجور باسم، سمعت أغنية واحدة لعمرو دياب ومش متأكدة من اسمها، عن واحدة لابسة أحمر وبعدين أسود إلخ. أيوة دي أغنية الألوان، ولسه سمعينها في أول حلقة النهاردة، وهسمعها لكم تاني في الساعة التانية من الحلقة. الأغنية حلوة عامة. أما الفزورة فممكن تبقى كذا أو كذا، إجابتك الأولى غلط أما إجابتك التانية صح، فكده أحمد السعدي وشوشاتة هما الاثنين الوحيدين اللي عرفوا الإجابة الصح. الله عليكم، الوحيدين اللي خلايا مخهم مش منهاره ولا متدمره، عشان انا عمال اقول لكم بعد ما بقول لكم الفزوره على طول اللي هي ابن الميه ولو سبته في الميه مات، ايه هو؟ عمال اقول لكم مش الاجابه السهله اللي هتيجي في دماغكم على طول، لا مش هي دي، في حاجه تاني، في حاجه تاني نقدر نقول عليها ان هي ابن الميه ولو سبناه في الميه مات. ففكروا فكروا فكروا وابعتوا على رقم الاس ام اس 92100.
1: جديد رامي جمال، السهرة حلوة على انرجي.

0: لعبتهم، المزيكا لعبتهم.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف انا بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كويتش عربيتك. لينج لونج.
5: رقم الضريبي 331-212-633.
6: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
7: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
8: تحت أمرك.
9: أحمد عدلي تحت أمرك.

0: الرياضة وحياتنا الصحية.
1: مناهريات ليل ونهار، إعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 أسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام أو الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
1: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
0: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
1: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده؟
2: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: انا شايف ان الناس لسه متلخبطه في حل فزوره النهارده. يعني مصطفى بيقول التلج. لا يا جماعه، التلج مش هي الاجابه الصح لفزوره النهارده، علشان ايه احاول اسهلها عليكم. ساره ابل اجابتك الثانيه مش الثالثه، الثانيه هي اللي صح. رويده بتقول التلج او الورق. لا يا رويده، ولا دي صح. احمد السعدي، عمرو الوكيل بيقول احمد السعدي ده بابا الشغلانه يا باسم، معاه حلول كل الفوازير. صباح الفل يا سعدي باشا. يا احمد يا سعدي، عمرو الوكيل بيصبح عليك وبيقول لك صباح الفل، وانت بابا الفوازير كلها. بشوي بقى بيرجع بيقول لي ليه حل بتاعه اللي هو الحوت هو اللي صح. بيقول لي الحوت لازم يطلع على سطح الميه لانه مش بيتنفس زي السمك بخياشيم، فبالتالي لو فضل تحت الميه من غير ما يطلع هيغرق ويموت. بص يا بشوي، الفزوره بكل بساطه بتقول ابن الميه ولو سبته في الميه مات. ما هو كده كده حتى لما بيطلع على سطح الميه ما هو لسه في الميه، هو لسه في الميه. فاجابتك غلط يا بشوي من الاخر. ساره ابل بتقول لي ممكن طب يعني هو التلج هيفرق عن السنو يا ساره ابل؟ ما هو السنو هو عباره عن نوع او شكل من اشكال التلج. فاجابتك غلط، الاجابه الثانيه هي اللي صح يا ساره. صباح الخير يا باسم، ممكن اغنيه شيرين تباعا جهزت وهتشتغل. اسلام بيقول التلج ده السهل والبني ادم ده التاني. لا يا جماعه، واحنا عايشين في الميه ولا ايه؟ لا يا جماعه، ابن الميه ولو سبته في الميه يموت. لا احنا عادي ممكن نعيش لو فضلنا في الميه، يعني لا مش هنموت. يعني ممكن لو غرقنا يعني، بس لا يا اسلام، حاولت افكر بس لا يا اسلام، مش هي دي الاجابه صح. طيب اسلام ابو العينين بقى، مش نفس اسلام التاني، اسلام ابو العينين من المنصوره، بيقول عايز يسمع اغنيه بعد الليالي وبهديها وبيهديها لحبيبته دنيا. دنيا، هو انت اللي بتبعتي المسج؟ لان هي المسج مبعوته كده بالظبط. اسلام ابو العينين من المنصوره نفسه يسمع اغنيه بعد الليالي وبهديها لحبيبته دنيا. هل انت دنيا اللي بعت الرسالة؟ انا حاسس ان انت دنيا اللي بعت الرسالة. هقول لكم الفزورة لاخر مرة عشان خلاص بقى اللينك الجاي هحل على طول. الفزورة بتقول

قول وركزوا كده يا جماعة، ممكن ما تكونوش عندكم المعلومة العامة دي. ابن المية ولو سبته في المية يموت، ايه هو؟ بس كده سهلة وبسيطة، فكروا شوية وبعتولي على 92100 لحد ما نسمع شيرين تباعا تباعا، ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي اللي لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10، ورقم الاس ام اس هو 92100.

0: خلاص بقى نحل الفزورة عشان ناس كتيرة اتلخبطت يعني, وفي ناس غلب عمرها. فالفزورة بتاعت النهاردة بتقول ابن المية ولو سبته في المية مات, فايه هو؟ ناس كتيرة قوي بعتت الحل السهل اللي هو التلج, مع اني في الاول خالص كنت عمال اقول لكم لا يا جماعة مش الاجابة السهلة اللي بتيجي في دماغكو اول حاجة, محتاجة تفكروا فيها شوية. احمد السعدي عمرو الوكيل بقى بيسلم عليك, سوري العكس, عمرو الوكيل بقى احمد السعدي بيرد السلام بيقول لك صباح الورد عليك يا عمرو يا وكيل. ده احمد السعدي. عماد فوزي من المنصورة اجابتك صح, وسارة ابل اجابتك اخيرا رسيتي على اجابة وهي صح, وعايز تسمع لولا البنات لعمرو دياب, حاول اشغل لكم اغاني من البوم عمرو دياب على قد ما اقدر. في بقى فادي مجدي بيقول لي هل يا ترى حل الفزورة هو الملح لانه من مية البحر وبيدوب وبيختفي في المية؟ ايوة يا فادي يا مجدي, برافو لكل الناس اللي قالوا الإجابة اللي هي الملح, لأنه فعلا الملح هو ابن المية لأنه من مية البحر, ولو حطيناه في المية بيدوب ويختفي فبيموت, فالإجابة هي الملح يا جماعة. أغلبية أنواع الملح بتطلع من المية المالحة أو البحر أو المحيط, لكن في أنواع تانية بتطلع بقى من الجبال وكده, برضو بتكون بسبب تبخر المية اللي بيكون فيها ملح. تمام, فالإجابة الصحيحة هي الملح. صباح الفل عليكم, وصباح الفل على الناس اللي خلايا مخهم مش منهارة ومتدمرة. ان شاء الله يومكم النهاردة يبقى جميل جدا. انا كده كده لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10, عندي اخبار وعندي سؤال عايز اسأله لكم الساعة اللي جاية, فخليكم بتسمعوا اصحاب انرجي لحد الساعة 10 على انرجي 92.1.
1: الساعة دلوقتي 9, خلي مشوارك الجاي مع اندرايف, التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك, وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر, من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر, اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين, أهلا

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: بدأنا الساعة الثانية ولسه مكمل معاكم لحد الساعة 10 في اصحاب انرجي. انا باسم كميل, وقبل ما اقول لكم الاخبار اللذيذة الجميلة اللي ليها علاقة بهاري بوتر وافنجرز وحاجات تانية كتير, عايز اسألكم سؤال. السؤال ده موجه لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي حالا, صغيرين وكبار عادي يعني. ايه اكتر نصيحة قالت لك زمان وكنت شايفها كلام فارغ, وبمرور الايام كده اكتشفت انها صح 100%؟ كل واحد فينا اكيد اتقالت له نصايح كتيره وهو صغير من اهله, من اصحابه اللي ممكن يكونوا اكبر منه بشويه. دايما بنسمع نصايح كتير, واكيد في نصيحه اتقالت لك من اهلك مثلا شخصيا زمان وكنت شايفها كلام فارغ تماما, انه لا استحاله الكلام ده يبقى حقيقي, انه لا طبعا انتوا بتقولوا اي كلام او تفكيركم قديم. لكن بمرور الايام اكتشفت انها صح, النصيحه دي اكتشفت ان هي صح 100%. انا عايز اسمع منكم. انا طبعا عندي كذا نصيحة قالت لي زمان وكنت فاكر اللي هي اي كلام او كلام فارغ, لكن لما كبرت ومع مرور الايام اكتشفت ان النصيحة دي كانت صح قوي قوي قوي, وياريتني كنت نفذتها ونفذت الكلام اللي بيتقال في النصيحة دي من زمان. انتوا بقى قولوا لي على رقم الاس ام اس 92100, ويعني ابعتوا لي كتير, ابعتوا لي اللي عنده اجابه يبعتها, اللي عنده اجابتين ثلاثه يبعتهم برضو, ما عنديش اي مشاكل. فابعتوا لي كده كتير وقولوا لي كل اللي انتوا عايزين تقولوه. في نفس الوقت ما تنسوش لو في اي اغنيه نفسكم تسمعوها برضو ابعتوها لي على رقم الاس ام اس 92100.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: لحد ما تبعتولي ايه النصيحة اللي اتقالت لكم زمان وكنتوا شايفين اللي هي اي كلام، بس مع مرور الوقت والزمن اكتشفتوا ان هي نصيحة صح جدا 100%. عايز اقول لكم خبر انه في فيلمين في الكام شهر اللي جايين هينزلوا تاني في السينمات. فيلمين احنا بنحبهم جدا جدا جدا، واحد منهم من اكبر الافلام اللي حققت ايرادات في البوكس اوفيس، لكن هينزلوا تاني في السينمات. اولهم هو فيلم هاري بوتر اند ذا سورسر ستون، او هاري بوتر والفيلوسوفر ستون. الفيلم ده كان يعتبر اول فيلم من سلسله افلام هاري بوتر الثمانيه، والسنه دي هيحتفلوا بمرور 25 سنه على نزول الفيلم ده. الفيلم ده هينزل في السينمات، وكل الثمان اجزاء هينزلوا في السينمات تاني من الفتره من 27 اغسطس ل سبتمبر. لكن المختلف بقى ان اول جزء اللي هو هاري بوتر اند فيلوسوفر ستون هينزل ب 12 دقيقه زياده ما شفناهمش قبل كده، وال 12 دقيقه دول هيكونوا من ضمنهم شويه كادرات او سينز ما شفناهاش قبل كده في الفيلم ذات نفسه، وكمان بيهايند ذا سينز. فده هينزل 27/8 لحد 3 سبتمبر في كل السينمات في دور السينمات العالميه عامه، مش في امريكا بس. الفيلم الثاني اللي هينزل وهيكون فيه اكتر من 14 دقيقه من الفوتج اللي احنا ما شفناهاش قبل كده، واللي كمان هتحضرنا للجزء الجديد اللي هينزل، هو فيلم Avengers Endgame. Avengers Endgame هو تاني اكبر فيلم في العالم حقق ايرادات في شباك التذاكر. اول فيلم هو افاتار اللي نزل سنة 2009 وحقق ايرادات 2.92 مليار دولار. اما افنجرز اند جيم فنزل سنة 2019 وحقق 2.8 مليار دولار، فهو تاني اعلى فيلم حقق ايرادات في تاريخ السينما العالمية. الفيلم ده هينزل برضو السنة دي في الكام شهر الجايين قبل شهر ديسمبر، هيكون في اكتر من 14 دقيقة من السينز او المشاهد اللي احنا ما شفناهاش قبل كده، او ممكن تكون كمان مشاهد اتصورت جديد علشان تحضرنا للفيلم او النسخة الجديدة من افنجرز اللي هينزل اخر السنة، وهو افنجرز دومز داي. افنجرز دومز داي هو جزء جديد من افنجرز، هيكون فيه كتير جدا من النجوم والابطال اللي احنا بنحبهم وشفناهم على مدار السنين فاتت. هنشوف كمان ابطال جديدة ما شفناهاش وهنشوفها لاول مرة، وكمان هيخش معاهم X-Men. يعني مش بس هيكونوا افنجرز، لكن هيكونوا افنجرز واكس-مان، لان اكس-مان خلاص انضموا لعالم مارفل، والاتنين هيكونوا مع بعض في الافلام والمسلسلات اللي جاية. فدول الفيلمين اللي هينزلوا في دور السينما في الوقت اللي جاي، وهينزلوا نعم احنا شفناهم قبل كده ونزلوا بقالهم حبة حلوين، بس هينزلوا يعني مشاهد جديدة وبيهايند ذا سينز، وهينزلوا في السينما علشان هاري بوتر احتفالا ب 25 سنة، وافنجرز علشان يحضرنا للجزء الجديد اللي هو افنجرز دومز داي اللي هينزل في شهر ديسمبر. انا بس قلت اقول لكم للناس اللي بتحب الافلام دي انها تقدروا تتفرجوا عليهم مره كمان في السينمات. مره كمان بسالكم ايه النصيحه اللي سمعتوها زمان او في الوقت اللي فات وكنتوا حاسين دايما النصيحه دي اي كلام، لكن بعد مرور الوقت ومرور الزمن اكتشفتوا ان النصيحه دي صح 100%. ابعتولي على رقم الاس ام اس 92 لحد ما نسمع الاغنيه الجايه، وبعد ما نسمع الاغنيه الجايه وارجع لكم هقول لكم انا النصيحه ايه اللي كنت دايما بسمعها وبحس ان هي اي كلام، لكن مع مرور الوقت اكتشفت ان هي صح جدا.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
5: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
6: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: إنجليزي مزيكا لبطها.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
4: النصيحة اللي سمعتوها زمان أو حد قالها لكم زمان وكنت دايما بتقولوا لا الكلام ده يعني أي كلام، لكن بعد مرور الزمن ومع مرور الوقت اكتشفت أن الكلام ده حقيقي 100%. شوشتة بتقول أهم نصيحة قالت لي وكنت رفضها تماما هي أني أبطل تدخين، وفضلت أعند فترة طويلة لحد من حوالي 4 سنين قررت لوحدي أبطل، وخصوصا لما حسيت بتأثيرها السلبي على صحتي وشكلي. الحمد لله أنا أحسن وأسعد. يا رب كل الناس تسمع الكلام اللي أنت قلتيه، ويا رب كل الناس يبقى عندها نفس القوة أنه هم يبطلوا تدخين، لان الموضوع فعلا صعب. رقم اخره 325 بيقول مفيش. تمام اوكي. اما بقى جوجا بتقول عايزة اغنية تكلموها عني لتامر عاشور، وبتقول ان ماما دايما تقولي اللي بيتكلم كتير قليل الفعل. كنت اقول لها لا ازاي، ده فلان او فلانة قال كذا، مستحيل يعمل كده. وفعلا كان بيحصل المستحيل، واقتنعت ان فعلا كتير الكلام قليل الفعل. يعني انا موافق اللي انت بتقوليه ده يا جوجا جدا، لانه النصيحه اللي انا كنت دايما بسمعها زمان او اهلي كانوا بيقولها لي زمان ما كنتش بصدقها، هي انه الناس ما بتفتكركش باللي انت بتقوله لهم، الناس بتفتكرك باللي انت بتحسسه لهم. يعني انت بتخلي الناس تحس بايه، وعلى الاساس ده الناس بتفضل فاكراك بيه. ناس كتيره بتقول كلام كتير، وناس كتيره بتعرف تفرق ما بين الكلام الحقيقي والكلام الكذب، وناس كتيره ما بتعرفش. لكن الناس مش هتفضل فاكراك انت قلت كذا ولا ما قلتش كذا، الناس هتفضل فاكراك بانت حسستهم بايه، حتى لو بالكلام، بس بشرط الكلام ده يكون حقيقي وفعلا بيوصل لقدامك ان الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي، فهيحسس اللي قدامك شعور معين فهيفضل فاكرك بيه على طول. وعلى فكره الناس برضه هتفضل فاكراك بالاحساس الوحش اللي انت بتحسسه لهم. يعني انت لو في يوم من الايام حسست حد باحساس وحش، او حسست ان هو قليل، او حسست ان انت دست عليه، او حسسته مثلا اللي هو اقل منك، هيفضل فاكرك على طول بنفس الاحساس اللي انت حسسته له. دي النصيحه اللي كانت بتقال لي زمان ما كنتش مقتنع بيها خالص، لكن مع مرور الزمن والوقت اكتشفت ان الكلام ده حقيقي 100%. اللي انت بتفتكر الناس بهم حسسوك بايه، وكمان الناس بتفتكرك بانت حسستهم بايه. فابعتوا لي اكتر، انا عاجبني الكلام في الموضوع ده قوي. ابعتوا لي اكتر على 92100 النصيحه اللي اتقالت لك زمان وكنت شايف ان هي اي كلام تماما، لكن مع مرور الزمن ومع مرور الوقت اكتشفت ان الكلام ده حقيقي 100%. رقم الاس ام اس 92100.
5: حبيبي انت هنا في الساحل، حبيبي انت هنا تتاكل،

اصحاب انرجي لسه مكمل معاك ولسه بنتكلم عن النصايح اللي كنا بنسمعها زمان وبنحس ان هي اي كلام، لكن مع مرور الزمن والوقت بنكتشف ان هي كانت صح 100%. عمرو الوكيل بيقول امي كانت دايما تقول لي خلي ربنا هو اللي ياخد لك حقك، وانا كنت بقول لا انا عايز اخد حقي بايدي، بس بقالي حوالي 6 سنين بسيب ربنا يجيب لي حقي، وده بيكون اقوى بكتير من اني بكون قادر اخد حقي وزياده. بص يا عمرو يا وكيل، انت قلت المختصر المفيد، ويا رب كل الناس تفهم الكلام ده، لان انا برضو كنت زيك، كنت من النوع اللي هو لا انا لازم ارد، لا لازم اخد حقي، لا مش عارف ايه، وكان دايما بيعمل مشاكل اكتر من العادي، ودايما ما كنتش باخد حقي برضو في الاخر، يعني تمام عادي. لكن لما بتسيب ربنا كده هو اللي ياخد لك حقك وهو اللي يرجع لك هيبتك كده وكرامتك، بتبقى احسن بكتير، لان ربنا بيعملها بطريقة انت ما تكونش متخيلها اصلا، ومش لازم في الوقت اللي انت عايزه دلوقتي حالا، ممكن بعد سنين ربنا يجيب لك حقك، بس في الاخر ربنا بيجيبه لك. فانا مقتنع باللي انت بتقوله ده 100%، ونفسي كل الناس تقتنع ان هو مش لازم اخد حقي بايدي، مش لازم اخد حقي ببقي من الاخر، يعني مش لازم اللي هو كل شوية لازم ارد ولازم اقول ولازم اعيد وازيد ولازم افهم اللي قدامي اللي هو غلطان، لا لا خالص، هو ربنا هيجيب لك حقك في الوقت المناسب، في الوقت اللي هو شايفه مناسب. فانت قلت كلام يعني لوز اللوز الصراحة يا عمرو يا وكيل. ابعتولي اكتر على 92 10، انا لسه كده كده مكمل معاكم لحد الساعة 10، فاضل 30 دقيقة والحلقة تخلص والاسبوع من اصحاب انرجي يخلص. فلو عايزين اي اغنية معينة تسمعوها قولولي. للي طلبت اغنية تامر عاشور، انا اوريدي لعبت تامر عاشور، يعني هيبقى صعب ان انا العبه تاني، بس لو في اغنية عايزة تسمعيها قوي قوي قوي قولي لي عليها. انت قلتي عايزة اغنية تكلموها عني، طيب هحاول حاضر. بس اي حد تاني عنده اي اغنية تاني ما تلعبتش قولولي وانا شغلها لكم النهاردة في حلقة اصحاب انرجي اللي فاضل عليها اقل من 30 دقيقة، عشان فاضل 29 ونص بالظبط يعني.

كنا بنسمع دان ستيريا لمادونا اللي طلبت منها على رقم الاس ام اس 9210، وفي برضو اغاني تانية بتطلب، يعني رقم اخره 457 عايز يسمع لوحة باهتة جهزت وهتشتغل. صار ابل بتقول لولا البنات لعمرو دياب الاغنية دي لسه ما جات لناش، الالبوم كله لسه مش عندنا، لكن هشغلك الالوان علشان تنبسطي يا سارة ابل. في كمان هاجر بتقولي هقولك على حاجة واعتبرتها نصيحة مهمة جدا. مرة كنت في موقف صعب شوية ومتضايق ان محدش فاهم انا حاسة بايه، خالته قالت لي محدش بيحس بالنار يا هاجر غير اللي ماسكها، واقتنعت فعلا ان مهما قلت مش دايما اللي قدامك هيحس بيك. حقيقي جدا جدا جدا، الناس اصلا كطبيعتنا كبني ادمين احنا يعني الناس احنا انانيين شوية، ما بنحسش غير اللي احنا بنحس بيه، يعني دايما تفكيرنا واهتمامنا بيبقى كل واحد بنفسه، ودي هي طبيعة البشر عادي. فصعب انه نتوقع ان الناس اللي حوالينا مهما كانوا قريبين يحسوا بكل حاجة احنا بنحس بيها. فلو يعني لو صرفنا نظر عن الفكرة دي، او if we let go عن فكرة انه لازم الناس اللي حواليا قريبة مني تكون حاسة باللي انا بحس بيه، لا هنرتاح كتير لو يعني سيبنا الفكرة دي شوية، لأنه مش الناس اللي حوالينا مش دايما هيحسوا باللي احنا بنحس بيه، وحتى لو حسوا مش هيحسوا نفس احساسك بالظبط. فنصيحة هايلة يا هاجر، فاشكري لي خالتك على النصيحة دي. تعالوا نسمع عمرو دياب الألوان، وبعدها على طول أنغام لوحة باهتة، علشان هما الاتنين طلبوا من على رقم الاس ام اس، ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: ميلان انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للي بيطلب اغنيه بروكن انجل بكل اسف مش عندي, فاختار اغنيه تانية. وحد عايز يسمع اغنيه بوب ستارز, يا ترى دي بتاعت مين؟ برضو ساعدني علشان الاقي لك الاغنيه او الاقي لك الاغنيه بسرعه والعبها لك. رقم الاس ام اس 92 10. يلا نسمع انغام لوحه باهته.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
3: لعبتها. ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتو، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه صور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتو فرحانين بيه قوي ده.
4: ايوه كده،
3: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته. ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
5: الرقم الضريبي 331-212-633.
6: انا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الاول احكي لكم حكايتي. انا واحد من كام الف اتكتب عليه اختبار صعب، رحلة صبر لا بد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس،

0: كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
1: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
3: علي الفولت والكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
4: It's Martin Garrix on Energy Egypt.
3: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
5: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
3: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا
6: لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
3: يا سارة يا أبل، هشغلك أغنية هاري ستايلز اللي انت عايزاها في الرقم الأخر 280. أنا دورت على أغنية بوب ستارز الصراحة مش لقيها خالص، لكن شكرا أنك حاولتي تساعديني، شكرا ليكي. في كمان عمرو الوكيل بيقول في برضو نصيحة أمي كانت بتقولها لي، اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، ودي عمرها ما صابت، وبقول لها شكرا يا أمي نصيحتك مش شغالة. أنا عمري ما كنت بفهم النصيحة دي الصراحة، اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه إزاي يعني؟ إزاي؟ مين عارف، ممكن مع الايام نفهمها وتطلع صح 100% زي بقيه النصايح اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقه النهارده. تعالوا نسمع هاري ستايلز دانس نو مور، ونرجع بقى نختم حلقه النهارده واسبوع كله من اصحاب انرجي.

وحلقة النهاردة والاسبوع كله من اصحاب انرجي خلاص خلص. نشوفكم انا وسارة يوم الحد الجاي في نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح ان شاء الله على خير. وهتقدروا تسمعوني مرة كمان النهاردة من الساعة 3 للساعة 4 في برنامج ديجي توك باجدد اخبار عالم التكنولوجيا, عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. انبسطت جدا في الحلقة معاكم النهاردة. Have a very nice long weekend واستمتعوا بكل لحظة فيه مع اهلكم واصحابكم واحبابكم, وسافروا وانبسطوا واعملوا كل حاجة نفسكم فيها, لكن خلي بالكم علشان الجو الحر. شوفكم الحد على خير. Have a nice weekend. Salam.

0: اساعد دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا اللي عبتها حلقه جديده من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. ده لو انتم موجودين، لو انتم بتسمعوني اصلا تطلبوا اغاني تسمعوها بقى، عشان طبعا النهارده اجازه ولونج ويكند، فبنيجي بقى نكتشف نشوف يا ترى يا هل ترى الناس فين دلوقتي، الناس نايمه ولا الناس صحية ولا الناس في الطريق مسافرة ولا الناس سافرت امبارح وهم دلوقتي صحين مثلا بيفطروا نازلين على البحر، ولا مثلا نزلوا على البحر وما اعتقدش يعني في حد ينزل في الحر ده الساعة 10. ما اعرفش انتوا فين. طب يعني ليه تسيبوني اعمل حاجات منتال لما ممكن تجاوبوني وتقولوا لي على 92100 لو انتوا بتسمعوا دلوقتي بتسمعوا منين وبتعملوا ايه، ولو انتوا بتسمعوا اصلا ابعتوا لي قولوا احنا بنسمع، يعني حتى لو مش عايزين تدخلوني في حياتكم ممكن تقولوا لي بس طمنوني ان انتوا هنا، قولوا لي نفسكم تسمعوا ايه النهارده. طبعا امبارح البوم عمرو دياب نزل، هتكلم طبعا عن ده بالتفاصيل وكده، بس الصيف بدا يعني امبارح الساعه 5 الصيف الحقيقي بدا. فاول اغنيه هنسمعها النهارده هي اغنيه حصريا على انرجي من البوم عمرو دياب الجديد، وهي اغنيه الالوان.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

نفسي اقول حاجات عن ألبوم عمرو دياب، ولكن حاسه ان احنا اتعلمنا من اخطائنا على مدار السنين اللي فاتت كلها، ان احنا ما بنقولش اي حاجه على الالبوم غير لما يعدي مثلا ايه اسبوع، نبدا نفهم، نبدا نستوعب. علشان مثلا اغنيه زي اغنيه الالوان دي، يعني ايه فاهمين حاجه اللي هو يعني السنه اللي فاتت مثلا كلنا وقفنا عند اغنيه هلونهم بتاعت عمرو دياب، بقول انه هيحط مخطط على ناس وهيعمل مقلم وكده، كانت غريب. دلوقتي هو لا، الموضوع بقى اكبر من كده، بقينا ما بنمسك لون لون ونقعد نشرح، والبني عليكي خطير بسكوت خالص، والابيض ده مخليكي ملاك وما اعرفش ايه. فالكلام اصلا غريب وجديد ومش متعودين عليه. وطبعا في جمله في النص انا حاسه محرجه ان انا اقول، بس انت عارفين قصدي على اي جمله. حاسه ان في نوعيه غريبه جديده من الفليرتيشن. فكرة بقى عجبانة ولا مش عجبانة دي ما بنقولهاش دلوقتي، دي هنقررها ان شاء الله الاسبوع الجاي. ولكن نتكلم بقى في المعلومات الحقائق بقى اللي على الورق كده. مبدئيا الالبوم نزل امبارح الساعة 5، والالبوم ده فيه 12 اغنية. تعالوا بقى نفصصهم واحدة واحدة. اولا اول اغنية هقول لكم بترتيب الاغاني اللي في الالبوم. الاغنية رقم 1 هي اغنية لولا البنات، دي كلمات مصطفى البرنس، لحن عمرو دياب وتوزيع احمد ابراهيم. تاني اغنية في الالبوم هي اللي كنا بنسمعها دلوقتي، اغنية الالوان، كلمات مصطفى حدوتة، لحن ايهاب عبد الواحد وتوزيع احمد ابراهيم. تالت اغنية جيت لك، كلمات رزام، لحن نادر نور، توزيع عادل حقي. رقم 4 حبيتك، كلمات امير طعيمة، لحن عمرو مصطفى، توزيع احمد ابراهيم. بسم الله ما شاء الله احمد ابراهيم، يعني ايه ايه ده، هو ده بجد، انا كنت لسه هصدر، هو تقريبا 3 ارباع الالبوم توزيع احمد ابراهيم. طيب أغنية رقم 5 غيابه فرق، كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، هيكون توزيع مين تفتكروا؟ أحمد إبراهيم. رقم 6 أنا معاك، كلمات أمير طعيمة، لحن عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم. المفضل دي الأغنية رقم 7، كلمات منة قيعي، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي. 8 وانتي جنبي، كلمات مصطفى حدوتة، لحن إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم. 9 بحاول، كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي. رقم 10 الأغنية دي لذيذة قوي على فكرة، اسمها 12 بالليل، كلمات مصطفى حدوتة، لحن محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي. رقم 11 سلام كبير، كلمات أيمن بهجت قمر، لحن أدهم بهجت قمر. أدهم أيمن فاهمين حاجة، يعني كلمات أيمن بهجت قمر، لحن أدهم أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم. ورقم 12 اتأخر عتبنا، كلمات رزام، لحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي. يعني الألبوم ده في أسامي متكررة كتير، يمكن أحمد إبراهيم هو أكتر حد موزع أغاني، في برضو عادل حقي موزع أغنيتين، أسامة الهندي أغنيتين أعتقد أو ثلاثة وبس، لكن ألحان برضو محمد يحيى ملحن كذا حاجة، ومين تاني؟ إيهاب عبد الواحد برضو قرينا اسمه كذا مرة. فلا يعني بصراحة أنا سمعت الألبوم من امبارح، في لذاذة، في بجد كام أغنية خلاص هم من الأول تمام أبروفد. في بقى الأغاني اللي هي الغريبة اللي كلماتها مش درجة، اللي غالبا هي كلمات مصطفى حدوتة، دي هنقعد معاها وقت نفهم كده إيه الحدوتة وبعدين نستوعب يعني. ولكن أحب أقول لكم معلومة أنا لسه عارفاها دلوقتي، لأن أنا ما بعدش ورا عمرو دياب يعني، ولكن على مدار 40 سنة من الفن والألبومات والعظمة اللي بتحصل، الألبوم ده يعتبر الألبوم رقم 36، رقم غير عادي. 36 ألبوم، يعني أنا أول حاجة في دماغي حمائي، ألبوم سمعوني ده ألبوم العاشر في 23 سنة فاهمين حاجة. بس الغريب إن عمرو دياب بيعمل الكواليتي والكوانتيتي مع بعض، يعني في ناس تقول لك كوانتيتي أوفر كواليتي وناس تقول لك كواليتي أوفر كوانتيتي، لا عمرو دياب كواليتي وكوانتيتي عادي جدا. تعالوا بقى على ذكر حمائي نسمع أغنية سمعوني من ألبوم سمعوني لحمائي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض أديوجيت للجامعات مجاناً. أديوجيت أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في أديوجيت هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع educate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: الو بقى نشوف مين بعد بيقول ايه. اولا رقم اخره 209 بيقول صباح الجمال يا سلمى، نورتي اذاعه في العموم، يعني اي اذاعه ماشي. انا عمرو بيويو من كرداسه، عايز اغنيه بعافر عشان اقدر اعيش لاحمد مدحت. صباح الخير يا عمرو ويومك جميل يا رب، بس يعني هشوف لك الاغنيه لو موجوده ممكن نلعبها. عمرو الوكيل بقى بيقول الناس صاحيين نايمين مسافرين مأجزين شغالين فاتحين الراديو على انرجي، وجمهور باسم وساره مكملين في شفت الصبح كده كده. الله يا عمرو يا وكيل، طمنت قلبي والله. صباح الفل يا عمرو. وعمرو عنده كلام كتير قوي بقى. بصوا بقى، بعت كذا اس ام اس نقراهم ورا بعض. بيقول يا فرحة نفسي اشربها عصيبي، غنية اتنين محمد منير وعمرو دياب، بس عشان غيرهم مش هيسلم. انت اكيد فهماني، فهمك جدا يا عمرو، ولكن انا حاسة انه عمرو دياب مش مسلمش منها. خلي بالك يعني الناس قاعدة لو الكلام في ايه، بس عادي. حاسة يعني انا برضو مستغربة، بس مش مستغربة قوي، لانه حاسة ان عادي مش اول مرة، يعني ما كذا مرة بيحصل ده، والناس بتقف عند بعض الجمل وعند بعض الكلمات وبعض المصطلحات عند عمرو دياب، وبعدين بتلاقي اللي هو عادي بنتصالح مع الموضوع وبنتعامل عادي وبنتفهم انه هي دي حاجة في السياق واختلاف وتغيير وكده وتمام. وعلى فكرة مش عمرو دياب بس اللي بيحصل مع الموضوع ده، حماقي برضو. حماقي احيانا بيستخدم مصطلحات مش دارجة، فالناس بتقف عندها شوية اللي هو ايه ده، وبعد كده عادي تمام بنتعايش يعني. كمان عمرو بيقول في اغنيه بقى فظيعه، سلام كبير، عمرو دياب ابدع فيها بصراحه، كلام حلو قوي، لحن حلو قوي، ومناقشه للموضوع مختلفه، ما فيهاش تبرير ولا استعطاف. بص يا عمرو، انا سمعت الالبوم كله، ولكن انا ممكن لسه مش عارفه سلام كبير دي واحده، بس انا في واحده عجبتني قوي، حاسه ان ممكن تطلع هي. يعني استنى انا عايز اشوف هل هعرف اتوصل للكلمات سريعا ولا لا. استنى لقيتها اهي. اوكي، اللي سلام كبير وتحيه يا شهيده يا ضحيه، انت ملك وانا حاضر، اعبر الدنيا فيا. اوكي ايوه صح، اتفق معاك. انا في اغنيه تانية برضو علقت معايا تقريبا، بحاول استنى اتاكد. بحاول دي حلوه قوي، اللي هي ان هو بيشوف الاكس بس هو مش عايز يبين للاكس ان هو بيحبها، بس هو عنده مشاعر برضو. يعني الطريقة اللي مكلم فيها في الموضوع حلوة قوي. وبعدين عمرو بيقول خدي بالك انا عندي طاقة كلام رهيبة، يا توقفيني يا توديني. لا اهلا بيك، اهلا بيك يا عمرو، تفضفض وتقول اللي في قلبك، عندك كلام عن الالبوم اتكلم. احنا عندنا يعني فقرة بقى الاسبوع الجاي ده كله على ما نسمع الالبوم اكتر في الويكند وكده، ونفهم حاجات اكتر وكده، ونعرف نفرق الاغاني من بعض والحاجات دي. هنقعد نرغي كتير قوي الاسبوع الجاي، فلو عايز ترغي من دلوقتي ارغي براحتك يعني عادي. في رقم اخره 315 بيقول صباح الفل يا سلمى، انا مروه رايحه الشغل، انت مش لوحدك. لا صباح الفل يا مروه، وشكرا شكرا يا حبيب قلبي والله انتوا بتطمنوني. مرزوق بيقول صباح الخير يا سلمى، انا في الطريق للشغل. طب امال مين الاجازه لما كنا دول في الطريق للشغل او رايحين الشغل او جايين من الشغل؟ مين اجازه فعلا؟ والناس اللي نازله شغل النهارده بتشتغل ايه؟ احب اعرف، عندي فضول جدا. يعني انا مثلا فاهمه احنا مذيعين راديو، فاحنا مطلوب مننا نسليكوا وانتوا اجازه عادي، بس انتوا نازلين شغل ليه بقى؟ واضح انتوا مش اجازه عادي اصلا. في جوجا بتقول لسه ما نمتش للاسف، وبجد انا عايشه أسوأ نظام نوم معرفته البشريه. فهماكي جدا يا جوجا، والله فهماكي. شوفي انا بقى لي كام سنه بعمل ليت مورنينج شو، والله ما عرفت اظبط نومي لحد دلوقتي، فما تلاقيش انت مش لوحدك برضه. حلو نظام الدعم اللي حصل النهارده، مبسوطه بيه قوي وجميل ورائع. فممكن نروح نسمع اغنيه ليه تامر حسني، ونيجي نتكلم بقى عن البوم تامر حسني شويه برضه. وبعدين عندي معلومه برضه عايزه اقولها لكم على البوم تامر عاشور، عندنا رغي كتير. فهمك قوي يا عمرو يا وكيل، عندي رغي كتير زيك برضه. يلا يا جماعه نسمع اغنيه ونرجع نكمل.

طيب يا شباب، اتكلمنا عن ألبوم عمرو دياب اللي نزل امبارح الساعة 5. في بقى ألبوم تامر حسني نزل قبلها بيوم بالليل، وكنا بنقول ألبوم عمرو دياب فيه 12 أغنية، ألبوم تامر حسني بقى فيه 14 أغنية. برضو لسه ما قدرتش إن أنا أكون فكرة واضحة قوي، بس في أغاني لحنها مثلا علق معايا زي أغنية بنت مين. الأغنية دي كاتشي، اللحن بتاعها كمان كاتشي قوي. في أغنية ما تيجي، الأغنية دي يا جماعة هقول لكم بقى على حاجة، أنا نفسي والله أسمعكم الحاجات دي، بس لسه الأسبوع الجاي إن شاء الله أسمعكم كل حاجة، تكون الحاجات كلها وصلت. ولكن أغنية ما تيجي، أولا لما تسمعوها هتحسوا إن هي مفكراكم بأغنية لأرتست تاني. ومين بقى هو هذا الأرتست التاني؟ هو ناصر. طيب هتقولوا إيه ده، هي ليه أغنية لتامر حسني شبه أغنية لناصر؟ أقول لكم بقى، علشان اللي عامل مزيكة الأغنية دي هو كريم عثمان، وهو الميوزك بروديوسر اللي بيشتغل مع ناصر بقاله كتير جدا. يعني هما بقالهم مثلا ايه، في الاول كان ناصر اشتغل مع خفاجي في اغنيتين كده، وبعدين بقى لما بدا خلاص ياخد دايركشن معين كده، هو معظم شغله مع كريم عثمان، فعشان كده في الحته دي. وبعدين منطقي، يعني انا قاعده بتخيل السيناريو اللي انا مألفاه دلوقتي من دماغي. لما تامر حسني وناصر عملوا حفله اللي هي كانت من شهر ونص شهرين كده تقريبا، وكانوا قاعدين على بعض قبلها في الاستوديو بيعملوا الاغنيه ما بين ناسيني ليه بتاعت تامر حسني، وما بين كلام بنقوله بتاعت ناصر اللي هي ناسيني ليه حبيبي ده انت كنت لسه في بالي برضو. فانا متخيل القعده دي بقى، كان كريم عثمان موجود، فقام تامر قال لكريم قصه مألفاها عشان بس عشان ناخد بقى معلومات، انه قال له ايه ده، الله انت مزيكتك حلوه، ما تعمل لي اغنيه في الالبوم الجديد. فاشتغلوا بقى على اغنيه ما تيجي. اعتقد ان شاء الله يعني غالبا بنسبه 90% يكون ده اللي حصل. فالاغنيه لذيذه مختلفه عن تامر ولكن برضو ايه يعني معموله بطريقه معينه كده، بسمعوها يعني لطيفه. في بقى اغنيه استوقفتني جدا، عارفين انتم بتسمعوا حاجه تحسوا ان انتم مش عارفين هل انتم عندكم تهيؤات ولا الافكار في دماغكم دي حقيقيه، وهي اغنيه وش الخير. الكورس بتاعها اللي هو بيقول ده ايه ده ايه ده ده اللي بيجرى لي ده، ما يكونش الحب ده وعمري ابتدى الليله. فانا عمال اقول ايه الهبل ده، انا مثلا اغنيه اول مره اسمعها بغنيها بنفس اللحن وعارفاها، فقلت ايه ده، في ايه، هل الاغنيه دي جات لي في المنام مثلا، هل الاغنيه دي اتسربت جات لي قبل كده، ايه اللي حصل. فبعدين قعدت اعصر دماغي لحد ما توصلت بقى انه كان في اغنيه نزلت في 2014 كان اسمها ده ايه ده ايه ده ده، وهي دي الاغنيه اللي الكورس بتاعها كان بيقول ده ايه ده ايه ده ده اللي بيجرى لي ده، ما يكونش الحب ده وعمري ابتدى ليه، بنفس اللحن بنفس كل حاجه. فالاغنيه اللي بقول لكم عليها دي اغنيه ده ايه ده ايه ده ده، ما كانتش اغنيه رسميه، هي كانت اغنيه نازله. عارفين في اغاني سنجل بتنزل رسمي، في اغاني تنزل كده ايه سنجل في في في الدرة، اللي هو ايه مش بيعلنوا عنها قوي، او مش نازله مثلا تبع شركه انتاج او كانت، فجاه تلاقي الاغنيه دي بقت قدامك على السوشيال ميديا، كان وقتها بقى ممكن تنزل على ساوند كلاود على يوتيوب الحاجات دي كلها. فانا الاغنيه دي عارفاها وكنت بسمعها وقتها، فعشان كده لما نكتب الموضوع ببعض فبرضو عادي، يعني هي ممكن عشان الاغنيه ما نزلتش بشكل رسمي فعادي انه ياخد الكورس يحطه في اغنيه جديده وهكذا. بس قلت اقول لكم المعلومه دي يمكن ما تكونوش عارفينها، فقلت اجيب لكم جميع الحصريات بقى. بس فالالبوم لذيذ ومتنوع برضو، يعني في شكل مزيكا مختلف في حاجات معينه، وفي حاجات طبعا هتحس اللي هو تامر حسني جدا. يعني مثلا اغنيه مولعينها دي انا حاسه ان دي اغنيه معلمين، او دي بارت 2 من اغنيه معلمين بتاع تامر حسني وبهاء سلطان. يعني كنت قاعده وانا بسمع الاغنيه مستنيه بهاء سلطان يتكلم بقى، نفس الفايب ونفس نوعيه الكلام تقريبا بتاعت بقى ان احنا جامدين ومعلمين على الناس واحنا اللي مولعينها واحنا مش عارف ايه، تحسها اغنيه صيف اللي هو ايه يلا واحنا في اي مناسبه نشغلها ونغني عليها وكده. بس فده كده ملخص البوم تامر حسني. لو حد برده عنده اي اراء حابب يشاركها عن البوم عمرو دياب تامر حسني، اي حاجه نفسه يقولها في العموم ابعتوا لي على 92 كده كده.

طيب يا شباب، انا حاسه ان انا عماله ارجع بالزمن يوم ورا يوم. ماشي، اولا انا كنت بقول لكم امبارح نزل البوم عمرو دياب، اول امبارح نزل البوم تامر حسني، قبلها بقى بيومين نزل البوم تامر عاشور مرايه الحب. الالبوم ده فيه 12 اغنيه، ممكن اقول لكم كده اسامي الاغاني سريعا: متلخبطه احوالي، مرايه الحب، شفتني، احساسي بيك، تمنياتي، اسف، مش فارق لي، ولاد الحلال، مكاني الصح، جدع، نزلت، اتمشيت، ووصولي. الالبوم ده لذيذ قوي، انا سمعته، ولكن ما لحقتش اتهنى على سماع هذا الالبوم. ليه بقى؟ علشان في احدى المنصات نزل عليها الالبوم اول ما نزل، تمام، وهي من منصات الموسيقى، مش يوتيوب يعني. من الاخر ماشي، مش هقول لكم معلومات اكتر من كده، المفروض تعرفوا لوحدكم، اجتهدوا واعرفوا لوحدكم. ماشي، فايه اللي حصل امبارح؟ اذ فجاه واحنا بنقلب كده على اكس، لقينا تامر عاشور منزل، يعني تعتبر اسمها ايه دلوقتي، هي كانت اسمها تويت لما كان اسمه تويتر، هو دلوقتي اسمه اكس، دي اسمها ايه، منزل اكسايه معرفش. طيب المهم، يا كاتب على منصه اكس ايه بقى، كاتب: تم سحب البوم مرايه الحب من على منصه كذا اللي انا بقول لكم عليها دي، وسيتم سحب جميع المحتوى الخاص بالفنان قريبا، تقدروا تسمعوا جميع اغاني تامر عاشور على جميع المنصات. فاللي هو ليه الناس قاعده بتتساءل حتى الان لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، الناس عماله تقول ليه ليه ليه ليه تامر عاشور يشيل اغنيه كده؟ لا، ما انا اقول لك. طب يا جماعه، بس انا هعترف لكم اعتراف كده، انا امبارح سمعت البوم عمرو دياب الساعه 5، الساعه 5 ونص اتحركت على الساحل، ما قدرتش، الصيف بدا خلاص، هعمل ايه؟ بس عادي يعني، شغالين. فمش قاعده على الميكسر بقى النهارده، احمد خالد صديقنا هو اللي قاعد على الميكسر. فاحمد خالد دلوقتي بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي عشان الناس لما بتيجي تدوس على الالبوم، الالبوم ما بيشتغلش. مش دي الفكره بقى، هقول لك يا احمد يا خالد، وهجاوب على كل اسئلتكم. مش عشان الالبوم ما بيشتغلش بس، طبعا مش عارفه هو ده السبب الحقيقي ولا لا، دي برضو كلها يعني ايه، حاجات منتال، بس حاجات مش منتال يعني، في حقائق فعلا بتقول كده، انه البوم تامر حسني حصري على المنصه دي، تمام، فالبوم تامر عاشور لسه نازل قبلها بيوم. فبقى في ايه بقى، عشان البوم تامر حسني حصري، فهم عاملين على المنصه دي اعلانات باغاني تامر حسني، فانت ممكن تبقى بتسمع اغنيه لتامر عاشور فيطلع لك على الشاشه اعلان اغنيه من البوم تامر حسني، او اعلان البوم تامر حسني، ويقول لك اضغط الزر وانكر كليك وكده عشان ايه تخش تسمع الالبوم. فاعتقد بنسبه مش عارفه كبيره ولا لا، بس بنسبه معينه ممكن يكون ده السبب، which is ده هيبقى سبب منطقي جدا، انه لا يعني حتى لو في البوم مثلا حصري والالبومات التانيه مش حصري، بس ستيل البومات جديده لنجوم كبار، فمفروض ان ايه ما نخشش على شغل بعض. الالبومات ما تسحش على بعض، فاهمين؟ فلو ده سبب فهو ممكن يكون سبب منطقي، لانه الفكره انه ما تمش سحب الالبوم مثلا من كل المنصات، فاقول لكم الالبوم مثلا كان فيه مشكله او حاجه في الميكسنج بتاع الصوت او في الكواليتي او لا، هو الموضوع ملوش علاقه بحاجه زي كده. بلس برضو انه المساله مش مساله الالبوم ده بس، هو قايل انه الالبوم ده اتسحب وقريبا كل اعماله هتتسحب، فواضح ان في موقف من شيء معين مش لذيذ، فغالبا هيطلع ده الموضوع لو في اي تصريحات طلعت وفي معلومات اكيده. ولو طلع كلامي صح حاجه اقول لكم، تعرفوا ان انا اول حد عمل هذه الحاجات المنتل وجاب لكم بقى ايه النهايه بتاعت الموضوع.

آه بصوا بقى طارق خليل بقى بيأكد شكوكي إن كده شكوكي في محلها. بعد بيقول إيه بقى؟ بيقول تامر رد على حد في تعليق وقال له بالمعنى يعني يوتيوب بيجيب لك الأغنية اللي تختارها مش بيجود من دماغه. شفت بقى الحاجات المنتال بتطلع صح إزاي؟ ما بالظبط، ما هو ده نفس المعنى اللي أنا قلته، لأن أنت على هذه المنصة تدوس على أغنية تامر عاشور يقول لك روح اسمع تامر حسني. طب يا عم أنا عايز أسمع تامر عاشور، إيه ده؟ ما ينفعش، فاهم؟ لك ان يوتيوب مش هيقول لك روح اسمع تامر، ففاهمه يعني. خلاص طالما ده الرد، انا برضو ايه هخش اتاكد، هراجع بس قول لي هو رد الرد ده على انستجرام ولا فيسبوك ولا كده. بس هو اصلا هو ما نزلش ده يا جماعه، ما نزلش الكلام ده على فيسبوك ولا انستجرام. لا معلش قول لي يا طارق بسرعه، التعليق ده رد عليه فين؟ اكيد على اكس صح؟ حاسس سؤال ما يتسالش لما هو منزل المعلومه دي على اكس، مش منزلها على فيسبوك وانستجرام، هيكون رد على الشخص فين؟ اكيد رد عليه على اكس. خلاص انا هتصرف، انا هتصرف واتاكد واشوف بعناية عشان اجي اقول لكم هذه المعلومه. طيب تعالوا بقى نشوف مين بعت ايه. في العموم في رقم اخره 575 بيصبح عليا صباح الفل. في شوشته بتقول صباحك مشرق وجميل سلمى، سلامتك مال صوتك، كنت بتغني كتير مع الالبومات الجديده ولا ايه؟ صباح الفل يا شوشته. ولا لسه ما لقيتش احفظها والله، لما احفظها هتلاقي بقى ايه الصوت اختفى، هتلاقي ما فيش. بس يعني انا زي الفل. فتمام. الرطوبة، بحس الرطوبة دايما بتخش على الأحبال الصوتية عندي تعمل كده، انتوا فاهمين الحتة اللي انتوا سمعينها. في بقى الناس اللي كانت نازلة شغلها اللي أنا سألت قلت بتشتغلوا ايه يا شباب، الرقم الأخر 315 بتقول أنا دكتورة بيطرية ورايحة العيادة كله إلا حياة الكلاب والقطط أبدا. دي حاجة لذيذة قوي، دي حاجة لذيذة جدا. أنا بحب أصلا فكرة الدكتور البيطري، بس أنا بخاف، انا اتعامل مع الحيوانات من قريب، فبحس ان انتوا بتعملوا حاجه يعني مش سهل ان هي تتعمل. وبحس اصلا القطط والكلاب بيبقوا اللي هو في حاجه اللي هو مش عارفه اتحكم فيكم، مش عارفه امسككم، فبحس ان لا شغلانتكم صعبه قوي يعني. بحس الدكتور البيطري شغلانته اصعب من الدكتور العادي. فطبعا يعني دي حاجه جميله. يا رقم اخره 315 مش عارفه اسمك ايه. وفي بقى مرزوق بيقول بشتغل دكتور برضو. طب ده لذيذ قوي، واضح ان الدكاتره فعلا هم نازلين شغلهم النهارده مش واخدين اجازه، وهذا شيء منطقي. طيب مين تاني بقى بيقول ايه؟ نوده تقول صباح الفل يا سلمى، انا اجازه النهارده بس صاحيه بدري مخصوص عشان اسمعك، ممكن اغنيه سيري لشاهين لو موجوده. اولا صباح الفل يا نوده، ثانيا شكرا على هذا المجهود. يعني انا لو اجازه النهارده مش هصحى الصبح لو هسمعني يعني في حاجه مسجله، فاهمه؟ شكرا على هذا المجهود. اغنيه سيري موجوده هجهزها، بس كان في رقم اخره 575 طالب اديو نو بتاعت زياد ضاله، فدي اللي هنسمعها دلوقتي. واوعدك هنجهز اغنيه سيري وهنسمعها مع بعض، واللي نفسه يسمع اي حاجه بيبعت لي طبعا على 92 100.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: طيب يا جماعة أنا جبت لكم بقى إيه الكونفرزيشن كلها من على إكس. أولا في حد كان عمل ريبلاي على البوست ده وقال يعني إحنا مشتركين في منصة واحدة وهي كذا، إزاي نقدر نشترك تاني على برنامج تاني بحاله عشان نسمع تامر عاشور بس؟ تامر عاشور رد وقال يوتيوب من غير اشتراكات. ففي حد تاني دخل قال له والإعلانات اللي أكتر من المحتوى نفسه إيه هيكون حلها؟ تامر عاشور رد قال له يا إما سكيب يا يوتيوب بريميوم، بس في النهاية هيشغل لك المحتوى اللي انت مختاره مش اللي هو عايز يسمعه لك.

0: رقم الاس ام اس لسه معانا ساعه وحبه. ففي بقى ايه كم مرعب من الاغاني ممكن يتلعب. طب هل ده بقى هنختاره احنا لوحدنا؟ اكيد لا، عايزين تختاروا معايا الاغاني. فبعتولي على 92100 قولوا لي حابين تسمعوا ايه. حاسه انه عشان لونج ويكند والنهارده اجازه وبتاع وايه والبومات جديده نازله وكده، فحاسه خلينا في الاغاني الجديده والالبومات الجديده. فاي اغنيه جديده كده نزلت خلال الفتره اللي فاتت حاسين انتوا عايزين تسمعوها ابعتوها لي حالا يلا على 92100.
1: جديد بوسي ومسلم على انرجي كلام ماما.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
2: طيب يا جماعه تعالوا نشوف بقى ايه اخبار الجو. بما ان احنا في لونج ويكند وكده, عايزه اقول لكم انه في ارتفاع في درجات الحراره اصلا الكام يوم دول, ولكن الذروه هتكون النهارده. ليه بقى؟ لانه النهارده اولا الطقس هيكون مائل للحراره رطب في الصباح الباكر, او كان يعني خلاص, وهيبقى بقى شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء, وحار رطب على مناطق من السواحل الشماليه, ومائل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. كمان الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان هيئه الارصاد الجويه بتحذر من مخاطر الطقس النهارده تحديدا, علشان درجات الحراره عاليه قوي. يعني مثلا بنتكلم انه في رطوبه عاليه, ده كده كده, ولكن درجات الحراره شخصيا عاليه والرطوبة عالية, فبتزود الإحساس بدرجة الحرارة. يعني الأرقام اللي انتوا هتسمعوها دي هنزود عليها درجتين تلاتة كده من عندنا علشان الرطوبة. فمثلا النهاردة في القاهرة العظمى 40, يعني المحسوسة مثلا بنتكلم ان احنا نحس بيها كأنها 42-43. الوجه البحري العظمى 39, المحسوسة برضو 41 أو 42. وطبعا جنوب الصعيد بقى وكده بنتكلم انه اصلا درجة الحرارة العظمى شخصيا 43. فخلي بالكوا علشان النهاردة الشمس هتكون صعبة جدا. حاولوا متعرضوش الشمس في الوقت بتاع الظهر اللي هي الشمس بقى قوية فيه ده, وتعاملوا بقى مع الشمس ايه في المتأخر شوية. ودرجات الحرارة هتقل سنة, يعني بكرة مثلا هيبقى فيه انخفاض 4 درجات في العظمى عن النهاردة, فالجو هيبدأ يبقى ألطف واحدة واحدة, وبعدها ترجع تزيد درجتين, بعد كده تقل 4 درجات وهكذا, ولكن البيك أو الذروة هتكون النهاردة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعه 12 الظهر. بتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها, وفي الاغاني بقى اللي بتطلب هنلعبها كلها هقراها اللينك اللي جاي. ولكن في كده دراسه لسه متكعبله فيها دلوقتي, فحبيت اسالكم عن شيء في هذه الدراسه وبعدين نبدا نحلل هذا الشيء مع بعض. بس الاول ايه نعمل الاحصائيه بتاعتنا. هل احيانا بيبقى عندكم راي معين مثلا مقتنعين ان الرأي ده كل الناس هتوافقكوا عليه وبعدين تبدأوا تتصدموا بقى انه لا في ناس ممكن تكون مخالفاكوا الرأي ده؟ يعني مثلا هقول لكم امثلة من اللي بتيجي في دماغي دلوقتي. جه في دماغي مثلا حاجة زي الملوخية, معرفش ليه اللي جه في دماغي الملوخية, بس يعني جه في دماغي مثلا الملوخية ان انا مقتنعة من وجهة نظري ومن اللي بشوفه حواليا ان الملوخية دي اكلة ما يختلفش عليها اتنين, يعني مفيش حد ما بيحبش الملوخية. فممكن ابقى ماشيه في حياتي بقول يا جماعه مفيش حد بيحبش الملوخيه, مفيش حد بيحبش الملوخيه, ممكن ابقى عامله مثلا عزومه فاعمل فيها ملوخيه من باب ان انا متاكده انه مفيش حد هيختلف عليها. ما يا جماعه مش اوبشن, يعني ازاي في حد ما بيحبش الملوخيه؟ واجي إيه فجاه في يوم من الايام اسمع حد بيقول في بودكاست, وده حصل فعلا, بيقول انا ما بحبش الملوخيه خالص, انا بكره الملوخيه. فانا هنا حسيت ان احنا بنلعب في الثوابت. يعني ايه حد ما بيحبش الملوخيه؟ ايه السبب؟ يعني ايه الشيء اللي ممكن تكون الملوخيه زعلتك فيه, او انت ازاي مش مستطعم الملوخيه زي ما احنا كلنا مستطعمين الملوخيه؟ فهنا بقى تبدا تهنج وتبدا تحس انه يعني ايه اصلا دي حاجه ممكن تبقى ديبيتبل, او حاجه ممكن نكون بنتناقش فيها, او حد ليه راي مختلف فيها اصلا. يعني فانا عايزاكم تفكروا وتعملوا حاجات منتال كده زي ما انا عملت حاجات منتال وتوصلت للملوخيه. عايزاكم تقولوا لي ايه الحاجه اللي انتوا كنتوا عايشين حياتكم مقتنعين ان دي حاجه ما يختلفش عليها اتنين وان كل الناس هتوافقكم الراي, وايه فجاه لقيتوا في حد طالع بره القطيع وبيقول لك لا والله انا الحاجه دي ما بحبهاش او مش عاجباني او كده. ايا كان بقى الشخص ده, هل هو فعلا رايه فيها كده ولا هو عايز يبقى مميز ومختلف وكاريزما وكده, مش ده موضوعنا, بس حاجه من الحته دي اللي هو انتوا مقتنعين ان مفيش حد يختلف عليها ولكن لقيتوا ان في ناس تختلف عليها, ابعتوا لي على 92100 وتعالوا نختلف على الحاجات مع بعض وتعالوا نشوف بقى الاراء, يعني نعمل احصائيه من خلال شفت الصبح.

طيب، في طارق خليل بيثير الجدل دلوقتي، بيقول احب اشم ريحه الملوخيه ولكن ما طقش اكلها حتى لو في افخم المطاعم. ما هذا الراي الغريب؟ يعني ايه؟ بس تعالى طارق فهمني، اشرح لي دلوقتي يعني ايه. يعني بتحب تشم ريحه الملوخيه، طب ما بتاكلهاش ليه؟ يعني ما اعرفش، يعني في مثلا اكلات اتفهم جدا ان ممكن حد يبقى يعني حاسس ان هي كويسه، بس انا مثلا مش مرتاح قوي ان انا اكلها علشان هي ايه، مضيها مش عاجبني، عشان طريقة صناعها مش عاجباني، عشان هي فيها حاجة مثلا بتدي على زفارة شوية، حاجة ممكن لو مش معمولة كويس ممكن يبقى فيها قرفة كده معينة، حاجات دي أفهمها. لكن حاسة إن الملوخية بريئة من كل هذه الاتهامات، يعني الملوخية أصلها ملوخية عادي عشب، فما فيش حاجة، مش زي الممبار مثلا، ماشي؟ فحاسة إن هي تمام، مضيها كويس، حاضرها كويس برضه، عشان أنتوا بتعملها بإيه؟ هو توم وكزبرة والتش ومش عارف إيه وشوربة، فحاسه برضو ان هي في الامان، مفيش حاجه ممكن مثلا تديك زفاره او اي حاجه، ممكن يعني مستقبلها عادي، شوربه داخله في بطنك، فاهم؟ مش حاجه مثلا صعبه الهضم. فانا حاسه ان الملوخيه يعني مش مثيره للجدل. ليه ممكن تبقى بتحب ريحتها بس مش عايز تاكلها؟ دي حاجه غريبه قوي. فانا عايزه بقى ده، يعني هو ده المحتوى اللي انا انتظره في حلقه النهارده، انه حاجه الناس بتحسوا ان هي مجمعه عليها وانتوا عندكم فيها رأي مختلف او وجهة نظر مختلفة، او حاجة انتوا فاكرين او مقتنعين ان هي حاجة من الثوابت ما ينفعش نتناقش فيها، وممكن لما اقول الرأي ده على الهواء الاقي فيه حد بقى طالع من الناس اللي بتبقى ضد هذه الثوابت يقول لك لا والله انا ماليش في الموضوع ده. فتعالوا نثير الجدل النهارده، ابعتوا لي على 92 100، تبعتوا لي عن حاجة انتوا شايفين الناس كلها مجمعة عليها وانتوا عندكم فيها رأي تاني، او تبعتوا لي حاجة انتوا مقتنعين الناس كلها لازم تبقى مجمعة عليها، ونكتشف مع بعض هل فعلا الناس كلها مجمعة عليها ولا الناس مش كلها مجمعة عليها. ابعتوا لي على 92 100.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: بصوا بقى طارق تعليل اللي كان بعد بيقولي ان هو بيحب يشم ريحه الملوخيه بس ما بيطقش ياكلها، فكنت بساله ليه وبستفسر، بيقولي شفتي تشبيهك للماتشا بالنجيله؟ لا يا طارق، لا يا طارق، حرام عليك، دي اتهامات انا لا اقبلها في حق الملوخيه. ان انت مشبه الملوخيه بالنجيله، ماشي في الاخر يعني برضو نفس فكره العشب، بس ما هو لو هنحسبها نجيله فيبقى بقى كل الحاجات دي نجيله، يعني البقدونس بقى والكزبرة والجرجير والحاجات دي كلها ما ممكن نطلق عليها لقب النجيلة، بس لا الملوخية حرام عليك. يعني الماتشا يا جماعة طعمها نجيلة، يعني هي مش يعني مش ان انا بتهمها، بس هي طعمها نجيلة. فاحنا عشان نتحايل على الموضوع نحط بقى عليها لبن، نحط عليها مش عارف ايه بتاع حاجات كده، يعني فاهم قصدي، لكن هي في الاول في الاخر هي بجد طعمها نجيلة الملوخية. لا سوري سوري سوري. طيب في بقى ايه، في ده موضوع ريسكي، ده انا ارفض النقاش فيه. ليه؟ لانه رقم اخره 939 بيقول صباح الخير يا سلمى، انا ماشي على نظام الطيبات ولقيت ناس كتير بعد ما كانوا رافضينه ماشيين على نفس النظام، وعلى فكره عملت صوره ليكي وبعتها على رسائل صفحه الاذاعه الفيس، يا ريت تشوفيها. بص انا ماليش اكسس على المسجز دي دلوقتي، بس يعني بص مش عارفه اقول ايه، بس هو غلط يعني شئنا ام ابينا هو غلط. ممكن بقى حد بياخد بعض الحاجات من نظام الطيبات يطبقها عشان هو شايف ان الحاجات دي ممكن تبقى منطقية. انا سمعت مثلا الرأي ده من حد اعرفه بيقولي والله انا مش ماشي على نظام الطيبات، بس انا اقتنعت مثلا بفكرة ان الفراخ ممكن تبقى ريسكي شوية او ممكن يبقى فيها مشكلة عشان بتتحقن ومعرفش ايه وبتاع، فده شخص عنده مثلا وجهة نظر في اكلة معينة فهو قرر ان هو يقلل منها، فحس انا تمام. بس نظام الطيبات كان نظام عامة يعني اثبتت الدراسات والعلماء ان هو مش صح، فاهمني؟ فدي مش حكايه انه راي قوي على قد ما هي فكره انه هل هي حاجه مفيده ولا مضره. برضو كنت انا بتناقش مع نادين صديقتي، فبتقول لي ايه بقى، بتقول لي اولا هي كانت ساعات بتاكل ملوخيه من غير طشه، فحسيت اللي هو يعني ايه ملوخيه من غير طشه هاو، فعادي هي مش مقتنعه ان بتبقى طعمها شبه الشوربه اكتر يعني. وانا بالنسبه لي هي الملوخيه يعني طشه، اولا الشقه وانت بتعمل ملوخيه ده اساس الملوخيه، ثانيا الاغنيه الشهيره مش هقول اسم المطعم طشه ملوخيه لابعد مدى، يعني هي الملوخيه بنتكلم عنها بطشتها مش باي حاجه تانية فيها. بس تمام، بس مثلا حاسين انه المكرونه البشاميل ممكن ما يختلفش عليها اتنين، هل في حد في اتنين ممكن الاقيهم دلوقتي يختلفوا على المكرونه بالبشاميل؟ احب الاقيهم لو موجودين بيسمعوني دلوقتي، اتنين شخصين ما بيحبوش مكرونه بالبشاميل يا ريت تبعتولي عشان تهدوا لنا الثوابت كلها بقى دلوقتي، لان حاسه بجد المكرونه بالبشاميل اكله طيبه وجوسي وجميله، ويعني ممكن افهم ان انت مثلا تحب المكرونه بالبشاميل باللحمه المفرومه او تحبها بالفراخ، بس ما تحبهاش خالص دي حاجه ممكن ما افهمهاش، بس احب اسمع لو حد ما بيحبهاش. والمكرونه والبانيه برضو يعني ما اعتقدش فيش حد ما بيحبش المكرونه بالصلصه والبانيه، هل ممكن نلاقي حد ما بيحبهمش؟ تعالوا ندور ونكتشف، ابعتوا لي يلا على 92 100.

في اس ام اس من هدى جمال الدين بتقول اصحابي ما بيحبوش اي حاجه بالبشاميل وبيحسوه حاجه ملزلزه، وطبعا قطعتهم. صباح الفل، تصعيد الامور في امها صورهم جت يا هدى. قطعتي اصحابك عشان ما بيحبوش البشاميل؟ يعني مش ده اللي احنا بنقوله خالص، يعني احنا قاعدين بنهد الثوابت وبنشوف الناس اللي ليها اراء مختلفه وبتاع وغير درجه، وكده مش معناه احنا نقطع معاهم، يعني عادي. فاهمه قصدي؟ بس صباح الفل طبعا يا هدى منوره. في كمان رقم اخره 939 بيقول لازم تشوفي الصوره يا سلمى، صحيح هي بالاي اي بس اخذت مني وقت في تفكير التصميم وفكره، وفكره برضو تغيير ديكور الاذاعه عندكم، لان الصور فعليا تعتبر في المكان عندكم. اه ده انت عامل صوره بالاي اي، حاطط نظام الطيبات في انرجي. يعني انت دلوقتي بتضلل الناس، انت دلوقتي عايز تنشر ان انرجي تدعم نظام الطيبات، صح؟ ده اللي انت نفسك تعمله. طب انا هنا يا جماعه من موقعي هذا احب اقول لكم ان انا مش بدعم نظام الطيبات، عشان ان كيس يعني ان الاشاعه هتنتشر ولا حاجه وتلاقوا بقى ايه في صينيه طيبات عندنا في الاستوديو، اصلا ما بندخلش اكل الاستوديو. طيب في شوشتة بتقول رحت وجيت لقيتك بتتكلمي عن الاكل الجميل ده، اشركيني في المناقشه انا ببتدي اطبخ. بصي يا شوشتة، احنا والله مش بنتكلم عن الاكل، بس ما اعرفش ايه اللي ودانا هنا. انا كنت بقول انه في اراء انت ممكن تبقى مقتنع ان الراي ده ما يختلفش عليه اتنين، ولكن تيجي فجاه تلاقي في حد بيختلف على هذا الراي عادي. فالكلام جه ان انا كنت بدي مثال بالملوخيه، بقول انا بحس الملوخيه ما تختلفش عليها اتنين، بس سمعت في بودكاست مره انه في حد بيقول انا ما بحبش الملوخيه خالص، فده كان تصريح بالنسبه لي خضني جدا، كان في منتهى اثاره الجدل. وبعدين رحنا بقى من الملوخيه للمكرونه البشاميل، فلقيت ان في او راي بيقول انه في ناس بتبقى شايفه ان البشاميل حاجه ملزلزه ولا اويع وكده، فده شيء برضو اول مره اسمعه. مين تاني مثلا ممكن حاجات بديهيات؟ يعني مثلا انا شايفه انه المحشي، ما كلنا بنحب المحشي، ممكن ما تحبش انواع من المحشي، ممكن تفضل البتنجان عن الكوسه، ممكن تحب ورق العنب مش عارف ايه، بس انا سمعت برضو من حد قبل كده قال لي انا ما بحبش ورق العنب. حسيت ان هو طعمني بالجمله، يعني حسيت يعني ايه في حد ما بيحبش ورق العنب؟ هل ده اوبشن اصلا في الوجود ان حد ما يستطعمش ورق العنب؟ يعني حاسه ورق العنب عنده اوبشنز، يعني عنده اوبشن يبقى سخن، عنده اوبشن يبقى ساقع، عنده اوبشن يتغمس مثلا في زبادي، عنده اوبشن يتاكل عادي مع باقي الزملاء يعني المحاشي التانية، ولكن فكره ما يحبش ورق العنب في المطلق ده كان بالنسبه لي شيء غريب. فهو ده بقى اللي احنا بنعمله بقى. يعني ممكن نطلع بره الاكل على فكره، ما اعرفش احنا ليه هنا، بس الاول عايز اسمع رايكم في المكرونه والبريش بس قبل ما نسويتش على توبيك تاني. يعني بس عايز اعرف هل في حد ممكن يختلف على المكرونه والبانيه؟ هل الوجبه الطيبه دي بقى وجبه الطيبات الحقيقيه، دي الطيبات بتاعت تستاهل الطيب، لازم تاكل وجبه طيبه وهي المكرونه والبانيه، وجبه اللي هو تروح عند تيتا ايه مش عامله حسابها على عزومه قوي فتقوم عامله لك مكرونه بانيه والحاجات دي، هل في انسان ممكن يكون ما بيحبش المكرونه والبانيه؟ ارجو الرد، لو هذا الانسان موجود دلوقتي يبعت لي على 92 100.

0: المزيكا لعبتها.
1: هدى جمال الدين اللي كانت بعتها بتقول ان هي قطعت مع صحابها عشان ما بيحبوش اي حاجه من البشاميل، وانا قلت لها ان هي مسعاده الدنيا شويه، فبتقولي بيلعبوا في الثوابت يا سلمى، اللي هو انا قريتها كده، قريت اللي هو بيلعبوا في الثوابت يا سلمى، يعني ده معقول؟ يعني انا فاهمه انه مش معقول طبعا، بس مش بنطلع معاهم برضو يا هدى، يعني لو هم فيهم كل مواصفات الصحاب الجدعان مش هنطلع معاهم عشان ما بيحبوش البشاميل، فاهمه؟ ده لا يعني لو هم مضايقين في حاجات ثانيه ده موضوع ثاني بقى. في مين تاني رقم اخره 3 وحيد ده؟ سما بتقول عادي جدا يا سلمى انا بقرف من الرز بلبن. حاسه ده عادي، يعني حاسه ان انا مش مخضوضه، مفهوم برضو. في اصلا حاجات اللي هي بيبقى فعلا فيها قوام معين كده، ممكن الناس ما تبقاش كلها بتجمي عليها، رز بلبن مثلا، المهلبيه، الحاجات دي، الجيلي. انا اصلا الجيلي ده ممكن اقول لكم حاجه، اولا فكره الجيلي ان هو حاجه عماله تعمل كده دي بالنسبه لي يعني بتقفلني، ده اول حاجه. تاني حاجه بقى، خدوا القنبله اللي انا هفجرها دلوقتي. انا يا جماعه مش ما بحبش الفاكهه عادي، انا يعني بطني بتقلم من الفاكهه. المعلومه دي اعتقد قلتها زمان بس ممكن الناس ما تكونش معانا، انا سمعت ده قبل كده، فاحب اقول لكم ان انا مش عايزه اقول عندي فوبيا، بس انا يعني الفاكهه بالنسبه لي لا يعني شيء بيقلب لي بطني بجد، فانا مش باكل فاكهه، مش باكل حاجه بطعم الفاكهه، مش بتقبل ريحه الفاكهه حواليا في الجو، ما اقعدش جنب حد بياكل فاكهه، لو في حد مثلا بيشرب عصير فاكهه وريحته جت عليا انا بجد بطني بتقلب. فده مثلا شيء مثير للجدل جدا، وانا عارفه يعني مش بقول ده عشان حاجه، انا عندي مشكله، بس دي مثلا حاجه. فانا بقى الجيلي بالنسبه لي اللي هو اولا انت فاكهه، ثانيا انت جيلي اساسا، انت فكره الجيلي معصباني دلوقتي. فيعني اتفهم جدا الناس اللي عندها مشكله مع قوام شيء معين، زي مثلا الكوارع اتفهم برضو جدا، وانا من الناس اللي حاولت يعني والله مش بقى ايه جوه فرفوره بقى وما بتاكلش كوارع، لا والله كلتها بقى ما قدرتش ان انا اكمل الوجبه بتاع يعني الكونسبت بتاع اللزلزه ده ما قدرتش عليه يعني. مين تاني بقى؟ الله يا نهار ابيض، بصوا بقى دي احلى SMS جت النهارده، بيقول ده مين؟ ده عبد الرحمن العسل مبدئيا، بيقول ايه بقى؟ بيقول احنا الحاجه اللي متفقين عليها وما فيهاش اي اثاره للجدل هي حب سلمى قاسم. مش معقول، مش معقول عبد الرحمن، لا لا لا لا، ربنا يخليك طبعا، هذه مجامله رائعه، ولكن احب اقول لك ان هي غير حقيقيه، اكيد في ناس ما بتحبش سلمى قاسم، انا فاهمه ان هم قلائل طبعا، نقعد نبحث عنهم كده ايه بالمنظار وبتاع، بس هتلاقيهم موجودين يعني، فاهم قصدي؟ طيب 92% رقم الاس ام اس، نفسي نطلع من الاكل والله، بقى لي لينكين بقول يا جماعه نبطل نتكلم عن الاكل ونشوف اراء مثيره للجدل في حته غير الاكل، ولكن يعني بنروح هنا. طب اقول لك على حاجه، انا هقسم الموضوع، في مثلا اراء بتقول لك ان ما بتحبش عمرو دياب، وده رايي بحس اللي هو ماشي ممكن ما تحبش عمرو دياب، بس مستحيل تكون ما بتحبش ولا اغنيه لعمرو دياب. هنا بقى نبدا نتكلم، يعني هديكم مثال، هل في حد ما بيحبش اغنيه تملي معاك مثلا؟ احب الاقيه، لو ما في حد ما بيحبش اغنيه تملي معاك، لا بعيدا عن انت بتحب عمرو دياب ولا لا، او انت فان ولا لا، هل حد ما بيحبش اغنيه تملي معاك؟ هل حد ما بيحبش مثلا اغنيه شوقنا اكتر شوقنا؟ هل في حد ما بيحبش اغنيه حبيبي ولا على باله شوقي ليه ولا شاغل بال نادي عليه؟ مش معقول ولا معقول؟ ما معقول ولا مش معقول؟ حد ما بيحبش عمرو دياب بجد؟ قولوا لي، ردوا عليا يا جماعه، ردوا عليا لو سمحتوا.

0: عايزه اسلم على عمرو ابو يويو. والله الاغنيه اللي انت طالبها يا عمرو مش موجوده للاسف، انا قلت لك الموضوع ده، فيعني ممكن تطلب حاجه تانية موجوده والعبها لك على طول. في رقم اخره 528 بيقول صباح الخير، كل الاكل ده اللي قلته مش باكله الا على الهادي، وببقى زعلان لما يعملوه باكل بالغصب. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس نفهم، نراجع بقى. ملوخيه، مكرونه بشاميل، مكرونه وبانيه، محشي، ورق عنب، ممبار، رز بلبن، اتكلمنا عن ايه تاني؟ جيلي. كل الحاجات دي بالنسبه لك، وكوارع، دي كل الحاجات اللي احنا جبنا سيرتها. هل بجد انت كل الحاجات دي بالنسبه لك بتبقى متضايق لو انت بتاكلها؟ اشرح لي بس، معلش محتاجين نفهم عشان ده ممكن يبقى اكتر راي مثير للجدل النهارده. في بقى عمرو الوكيل بقى يعني طبعا مصدوم دلوقتي، بيقول طب بتعملي ايه في رمضان، كنافه بالمانجا او كنافه بالفراوله؟ لا لا مش معانا، سوري. انت عارف اصلا احنا لما نبقى رايحين عزومه مثلا عائليه او كده، طبعا خلاص الموضوع منتشر عني يعني، في الاوساط اللي حواليا عارفين، والاوساط اللي مش حواليا برضو انت خلاص كلكم عرفتوا يعني، بس قصدي انه الناس بقى ايه بتعمل لي الف حساب في الموضوع ده. واحنا رايحين عزومه، فخلاص مثلا خالي جاي لنا جايب كنافه، بيجيب كنافه بالشوكولاته او بقى الحاجات اللي بقى بالكرامبلولي والتراز لاتشز والحاجات دي، ما بيجيبوش حاجه بالفاكهه، اما بيجيبوا لها نص ونص، فنص المانجا ده مش ليا والنص التاني ليا، فاهم؟ فلا ما فيش، مش اوبشن. وبعدين ممكن اقول لكم حاجه من بجد من الحاجات اللي بتتقال لي دايما لما مثلا ابقى قاعده مع ناس واقول لهم يا جماعه مثلا ايه، ما بحبش الفاكهه خالص، يقول لي ايه ده معقول؟ طب والمانجا؟ ما بحبها. طب والبطيخ؟ يا جماعه ما بقول كلامي واضح، ما بحبش الفاكهه. هل المانجا خضار؟ طب ما تسالنيش عن المانجا شخصيا، ما تشخصنش الامور ما بيني وبين المانجا، خلاص انا قلت لك انه في المطلق مش الفاكهه، فاهمين حاجه؟ فبس المهم يعني في سما بتقول انا بحبك قوي، بسمعك من زمان، دي اول مره اشارك في البرنامج، مبسوطه قوي انك شفتي الرساله. يا سما انا اللي مبسوطه جدا ان انت اخيرا خرجتي عن صمتك وبقيتي بتشاركي، واتمنى اشوف اسمك دايما كده. عمرو الوكيل برضو بيقول طب اراء مثيره للجدل، انا ما بحبش الصيف، لا انا مش ما بحبوش، انا بكرهه. بصي يا عمرو، اقول لك بقى على مفاجاه، عادي عادي في الفيديو بتاع اليسا، عادي ايه عادي مش عادي. ليه بقى؟ لان ده رايي، ادي اتفهمه. ليه بقى؟ لانه احنا عندنا اربع مواسم، طبعا بعيدا عن سلمى قاسم معاكم في كل المواسم، دي كيس، بس الناس العاديه غير سلمى قاسم مش معاك في كل المواسم عادي، ممكن يبقوا في مواسم بيحبوها وفي مواسم مش بيحبوها، ناس تحب الشتاء اكتر، ناس تحب الصيف اكتر، فحاسه ده شيء مبرر يعني، ده ديبيت ندخله عادي ونتناقش فيه، ويبقى شيء مفهوم جدا ان انت ما تبقاش بتحب كل المواسم. فمش حاسه ان انا مستغربه، بس مثلا في حاجه الجود سايد من الموضوع، ان انا اللينك اللي فات قلت لكم هل في حد ما بيحبش وملي معاك مثلا كأغنية، لو انت حتى متحبش عمرو دياب دي حاجة عادي اتفهمها، بس ما تفهمش لو انت متحبش أغنية تملي معاك، ما تفهمش لو ما بتحبش شوقنا، ما تفهمش لو ما بتحبش حبيبي ولا على بالك، وما حدش بعت قال لي انا ما بحبهمش. فحاسة ان لحد دلوقتي دي حاجة احنا اتفقنا عليها، او ممكن حد ما بقاش متفق معانا بس هو ما بيسمعش، او ممكن حد ما بقاش متفق معانا بس ما بعتش. فلو انت مش متفق معانا بس ما بعتش، ابعد بقى، ابعد بقى عشان نفهم، عشان ممكن نطلع من الحلقه النهارده نعمم فكره انه يا جماعه الثلاث اغاني دول مفيش حد ما بيحبهمش، وممكن تكسر لنا الثوابت. لو انت موجود وما بتحبهمش كسر لنا الثوابت، فاهم قصدي؟ كسر لنا الثوابت بعد اذنك على 92 يعني.
1: جديد رامي جمال، السهره حلوه على انرجي.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. علي البولت وتكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: هاي مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: هاي إيجيبت it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهاي بارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها
3: ضاقت بك حلول الأرض ضغط عليك إقساط القرض ترتدي قناع كي تخفي الهم إليك الحل
4: ما تقول بقى يا عم

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

مش معقول، رقم اخره 939 بيقول خساره، فاضل 10 دقائق على الساعه 12. يعني شكرا والله العظيم على جبر الخواطر الجميل ده. في هدى جمال الدين بتقول لي ابني الكبير 17 سنه زيك يا سلمى مش بياكل فاكهه تماما ما عدا الموز، اي حاجه تانية لا. ايه ده يا هدى؟ طب والله انا مبسوطه ان انا لقيت حد شبهي، بس واضح ان هو عنده اكسبشن. انا بالنسبه لي لا، يعني انا اصلا الفاكهه اللي هي اللي رايحه نفاذه دي في التوب، يعني التوب حاجات انا ما اقدرش اتعايش معاها. في حاجات بقى بحسها طيبه زي مثلا البطيخ مش بتقرف منه قوي، الرمان مش بتقرف منه، فاهمه؟ فكل ما الفاكهه ريحتها اقل كل ما تبقى يعني اهون بالنسبه لي. بس فاهمه فاهمه جدا والله يا وده، سلمي لي عليه قوي، قولي انت مش لوحدك. في مين تاني؟ دي سما بتقول لي اكيد هشارك دايما، انا اصلا لسه ما تمتش 16 سنه. على فكره عادي عادي، فاهمه قصدي؟ عادي يعني ما فيش سن معين للمشاركه، لو تمتيهم او ما تمتيهمش ابعتي براحتك عادي. في فؤاد فوقش، يا نهار ابيض على المسج دي بقى اللي تخلي الواحد مش عارف يودي وشه منكم فين. بيقول انا فؤاد فوقش ومتفق تماما مع مسج ان مستحيل يكون في اختلاف على حب سلمى قاسم، لانك من الناس اللي مستحيل ما تتحبش، يا نهار ابيض. بيقولوا دي حاجه صعبه جدا ان الناس تجتمع على حب حد من صوته، بس انت ملكه اللذاذه وخفه الدم. طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ استقيل؟ طيب مش معقول، انا يعني محرجه جدا والله ما بعرف ارد على الكلام الحلو، وهذا كلام تصعيدي جدا. فشكرا جدا جدا يا فؤاد فوقش والله العظيم على الكلام الجميل ده، واتمنى اكون استحقه. يعني انا متخيله بقى الناس اللي ما بتحبنيش بقى دلوقتي، فاهم يعني ما ايه بقى الافوره دي؟ الناس اللي بتقبر، فاهمه جدا. لو حد ما بيحبنيش ابعت لي قول لي على فكره. عادي ممكن احنا النهارده بنكسر الثوابت كلها، فلو حد معترض

يا دؤدؤ، يا نهار ابيض يا جماعه، انتوا في النهارده؟ الحاجات دي بتوترني قوي، بحس لو انتوا حد مثلا بلغكم ان هم يعني انا هترفد مثلا او حاجه، فانتوا بتدوني جرعه حب وكده وتودعوني ولا ايه؟ في النهارده دؤدؤ بيقول سلومي صباح العسل، هو مين ده اللي مش بيحبك؟ احنا الثوابت عندنا الله، الوطن، بابا وماما، سلمى، قاسم، انا بعشق ابتدي يومي بصوتك. طب باي، والله باي يا جماعه، انا اقول ايه؟ طيب اقول ايه؟ شكرا يا دودو، شكرا قوي. ما تودونيش في الحته الايموشنال دي، عشان انا يعني فاهمين انا سرطان برضو، فانتوا اكيد عارفين الحاجات دي، ممكن نقعد نعيط على الهوا عادي. فربنا يخليك يا دودو، والله العظيم تسلم. في بقى رقم اكل 939 بيقول موقفك من الطماطم ايه يا سلمى، ولا بتعتبريها خضار؟ انا مبسوطه قوي ان النقاش تصاعد في هذا الموضوع. لا انا الطماطم اتعرفت عليها وانا صغيره ان هي بتتاكل مع السلطه، فكانت هي بالنسبه لي خضار، لحد ما كبرت ووعيت على الدنيا وفهمت ان هي مش خضار، هي فاكهه، بس انا كنت يعني انطباعي عنها ان هي خضار، فكانت بالنسبه لي ابروفد، فما عنديش مشاكل مع الطماطم. طيب يا جماعه، خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الاحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اتبسطوا بقى باللونج ويكند اللذيذ ده، ونتقابل يوم الاحد اللي جاي. باي باي.

0: 92 טון, אל-מזיקה לעבדה.
1: جديد فارس ومنار سمير على انرجي نفرح حقنا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
2: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: انرجي 92.1 المزيكا لا

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: يا بختو اللي احنا من بختو.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

0: هتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 2.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: يجي اثنين وتسعين بوينت ون. المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي ديجي توك مع باسم كميل.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. النهاردة يوم الخميس ودلوقتي الساعة 3، يعني حلقة جديدة من البرنامج المفضل ليكوا لو بتحبوا التكنولوجيا ديجي توك. أنا باسم كميل ومعايا ديجي طبعا، بنكون مع بعض على مدار ساعة كاملة من الساعة 3 للساعة 4 علشان نقول لكم آخر تطورات وأخبار عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. النهاردة في أخبار كتيرة ممكن تنفعنا في حياتنا اليومية، فاسمعوا الحلقة من دلوقتي لحد الساعة 4. ويا ترى النهاردة هنتكلم عن النهاردة هنتكلم عن انه بكل اسف شركة ابل قررت ان هي هتعلي اسعار الاي كلاود. لاي حد بيشتري مساحة تخزين على الاي كلاود، ابل غلت الاسعار. ايوه، والاسعار كمان غليت في مصر وفي دول تانية كتير، هقول لكم كل التفاصيل النهاردة في حلقة ديجي توك. في الحر اللي احنا فيه ده، في ناس كتيره لما تليفوناتها بتسخن بتحطه في التلاجة. انا بقول لكم النهارده ان الموضوع ده غلط جدا، وهقول لكم ليه، وهقول لكم نعمل ايه بداله لو التليفون سخن في حلقه النهارده من ديجي توك. ايه اللي بيحصل ما بين سبوتيفاي والذكاء الاصطناعي؟ في حاجه كبيره حصلت على مدار الكام اسبوع اللي فاتوا، هقول لكم عليها في حلقه النهارده لو بتحبوا المزيكا ولو بتستخدموا سبوتيفاي علشان تسمعوا المزيكا اللي انتوا بتحبوها. طب ايه اللي حاصل بقى ما بين نتفليكس والذكاء الاصطناعي؟ برضه هقول لكم في حلقه النهارده، عشان في حاجه حصلت في سنه 2026 كبيره جدا ممكن ما تكونوش تعرفوا عنها وانتوا بتتفرجوا برنامجكم او فيلمكم المفضل على نتفليكس. وفي اخبارنا السريعه النهارده هنتكلم عن وقوع اتنين من ابلكيشنز شركه ميتا يوم الحد اللي فات، وناس كتيره جدا اتخضت، وكمان تكنولوجيا جديده هتساعدنا اللي احنا نلبس. ايوه سمعتوني صح، كل الاخبار دي بالتفاصيل هتسمعوها في حلقه النهارده من ديجي توك. وطبعا هنختم حلقتنا النهارده بالتيك توك تريندينج ساوندز. لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك يبقى استخدموا الاصوات دي علشان هي فايرل وتريندينج جدا الاسبوع ده. كل الاخبار بالتفاصيل بكل المواضيع اللي انا قلت لكم هنتكلم عنها النهارده هنعرفها مع بعض، بس بعد ما نسمع الاغنيه الجايه ونرجع نبدا اخبارنا بالتفاصيل في حلقه النهارده.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: انتوا بتسمعوا دي جي توك مع باسم كميل.
2: انتوا بتسمعوا دي جي توك، وطبعا هنبدا اخبارنا دلوقتي النهارده كلها بالتفاصيل. واول خبر عن ارتفاع اسعار الاي كلاود. ايوه، شركه ابل اعلنت عن زياده رسميه في اسعار اشتراكات خدمه التخزين السحابي المدفوعه او الاي كلاود، شملت 8 دول حوالين العالم من ابرزها مصر وتركيا. والتعديلات دي جت علشان استراتيجيه الشركه الامريكيه لمواجهه التقلبات العنيفه في اسعار الصرف ومواجهه الارتفاع المستمر في قيمه الدولار الامريكي امام سله من العملات المحليه في الاسواق الناشئه. وطبعا القرار ده ما جاش بس على المنطقه بتاعتنا اللي هي الشرق الاوسط، اذا كانت مصر بقى او تركيا، لكن كمان امتدت عشان تشمل اسواق تانية زي نيجيريا، اليابان، فيتنام، اندونيسيا، الفلبين، نيوزيلندا. والاسعار او الزياده بتتراوح ما بين 11% ل 55% بحسب طبيعه كل دوله وسعه الباقه التخزينيه المتاحه. طيب الاسعار بقى هتزيد في مصر قد ايه تقريبا؟ انا بقى هقول لكم. الباقه بتاعه الاي كلاود ال 50 جيجا بايت ارتفع سعرها من 40 جنيه ل 50 جنيه مصري شهريا بزياده تقريبا وصلت ل 25%. باقه ال 200 جيجا بايت ارتفعت من 150 جنيه ل 180 جنيه مصري شهري بزياده تقريبا 20%. باقه ال 2 تيرا بايت زادت من 500 جنيه ل 600 جنيه. باقه ال 6 تيرا بايت عليت من 1500 جنيه ل 1800 جنيه. اما اكبر باقه اللي هي الباقه ال 12 تيرا بايت ارتفعت من 3000 جنيه شهريا ل 3600 جنيه شهريا. وتركيا برضو سجلت قفزه سعريه حاده جدا لحمايه القيمه الفعليه للخدمه. فمن الاخر كده، اسعار الاي كلاود كلها زادت. لكل الناس اللي بتشتري سعه تخزينيه على الاي كلاود، توقعوا انه بدايه من الشهر الجاي هتلاقوا انه القيمه بتاعتكم مهما كانت بقى اللي انتم بتستخدموه زادت عن الشهر اللي فات. فانا قلت اقول لكم عشان تبقوا عارفين وتبقوا عاملين حسابكم. طيب نسيبنا بقى من ابل والاي كلاود. وناس كتيره قوي في الحر اللي احنا فيه ده، اوقات كتيره لما تليفوناتهم بتسخن بيحطوه في الثلاجه، لكن انا عايز اقول لكم دي اوحش حاجه ممكن تعملوها لتليفوناتكم، وهقول لكم السبب، وهقول لكم تعملوا ايه بدل الحركه دي. اللينك اللي جاي بعد ما نسمع الاغنيه الجايه ونرجع نكمل حلقه النهارده من دي جي توك.
3: النظام رجع تاني زي الاول. ماشي

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: تابعونا على فيسبوك
4: إنستغرام وإكس
5: يوتيوب وتيك توك
6: at NRJ Egypt.
7: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك، وطبعا كلنا حاسين قد ايه درجات الحرارة عالية جدا جدا جدا في اليومين اللي فاتوا، بالاخص النهاردة. وفي ناس كتيرة قوي لما بتحس لتليفونها سخن جامد بتعمل حركة انا بقول لكم اللي هي من اخطر الحركات اللي ممكن تتعمل في تليفوناتكم لو التليفون سخن، وهي ان هما بياخدوا التليفون وبيحطوه في التلاجة. عايز اقول لكم ان الناس بتفتكر ان ده اسرع حل انك تحط الموبايل في التلاجة او حتى في الديب فريزر علشان يبرد بسرعة، لكن انا جاي اقول لكم النهاردة ان دي من اخطر الحاجات اللي ممكن تتعمل في التليفون وممكن تبوظه بسرعة جدا، لان خبراء التكنولوجيا حذروا من الحركة دي وقالوا انها ممكن تبوظ الموبايل تماما. السبب ان نقل الجهاز فجأة من حرارة عالية جدا لدرجة حرارة باردة جدا او لبرودة شديدة بيخلي بخار المية يتكثف جوه التليفون، وده ممكن يسبب تلف في المكونات الداخلية او يعمل قفلة في الدوائر الالكترونية، أو من الآخر يبوظ البوردة بتاعت التليفون تماما. فالحركة دي ممكن تبوظ تليفونك في أقل من 5 دقايق. هتقولوا لي طب يا باسم نعمل إيه لو التليفون بتاعنا سخن جامد قوي؟ أول حاجة لو محطوط على الشحن شيله من على الشحن، مع أن 3/4 التليفونات الجديدة لو محطوط على الشحن أو حتى مش محطوط على الشحن والموبايل سخن جامد بيدي لك تحذير، بيقولك الموبايل سخن جامد، فهو هيقفل الموبايل لمدة 5 دقايق لحد ما يبرد وبعد كده يرجع يفتحه تاني. لو تليفونك قديم وما بيعملش كده، احسن حاجه لو تليفونك على الشاحن شيله من على الشاحن فورا، دي اول حاجه علشان ما ينفجرش، لان درجه الحراره لو عاليه قوي ممكن تخلي البطاريه تنفجر وطبعا ده خطر. فشيل الموبايل من الشاحن على طول، حاول تخليه جنب او قدام مروحه او مجرى هوائي جامد. ليه؟ لان الهواء هو اللي هيبرد التليفون، مش اللي احنا نحطه في الفريزر، الهواء هو اللي هيبرد التليفون. وايوه الهواء هيعرف يخش جوه التليفون، حتى لو ما دخلش جوه التليفون هيقدر على الاقل اللي هو يكون بيبرد الجسم الخارجي للتليفون، فبالتالي هيبرد المكونات الداخليه. لو التليفون سخن جدا جدا جدا وما قفلش لوحده، انا انصحك انك انت شخصيا اقفل التليفون، عشان اي عمليه ممكن تخلي التليفون يسخن اكتر تتوقف تماما. فاقفل التليفون، حطه قدام اي مجرى هوائي ساقع او مجرى هوائي جامد علشان التليفون يبرد. اهدى على التليفون شوية، التليفون هيبرد، بعد كده تقدر تكمل تستخدمه. بس زي ما قلتلكم اغلبية التليفونات الحديثة بتطلع تحذير لو التليفون سخن جامد، وبتبطل انت تستخدمه لمدة 5 أو 10 دقايق لحد ما التليفون يبرد، بعد كده ترجع تكمل استخدامه تاني. فانا قلت اقولكم ان حركة انك تحط التليفون في التلاجة او الفريزر دي ممكن تبوظ تليفونك تماما. نسيبنا من التليفونات والتلاجة والفريزر ونروح بقى نعرف سبوتيفاي ماله بالذكاء الاصطناعي وعمل ايه خلال الاسابيع اللي فاتت. هقول لكم بالتفاصيل لكل الناس اللي بيحبوا يسمعوا مزيكتهم المفضلة من خلال ابليكيشن سبوتيفاي.
2: جديد رامي جمال، السهرة حلوة على انرجي.

0: دي جي توك مع باسم كميل.
1: دي جي توك لسه مكمل معاكم لحد الساعة 4 وبنتكلم عن آخر أخبار وتطورات عالم التكنولوجيا وعالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. طيب مال بقى سبوتيفاي بالاي اي وإيه اللي حصل خلال الكام أسبوع اللي فاتوا؟ سبوتيفاي أكدت إنها شالت أكتر من 75 مليون مقطع صوتي أو غنائي مزعج من منصتها خلال الأربع أسابيع اللي فاتوا، وحجم المشكلة كبير جدا. طيب يعني ايه بقى المقطع صوتي مزعج؟ المقاطع الصوتية المزعجة او 75 مليون مقطع صوتي ده عبارة عن كلهم معمولين بالAI. وطبعا سبوتيفاي من اكتر الستريمينج سيرفيسز اللي الناس بتستخدمها علشان يسمعوا من عليها المزيكا المفضلة بالنسبة لهم، وطبعا بيكون مصدر ربح كبير للارتست او المغني او صاحب المزيكا اللي نازلة على سبوتيفاي، لان لو ما تعرفوش كل مرة بتسمع فيها اغنيتك المفضلة على سبوتيفاي ده بيدخل مبلغ مادي صغير لصاحب الأغنية نفسها. شركة سبوتيفاي قالت اللي هي بتستقبل حوالي 100,000 أغنية جديدة يومياً، والتقديرات بتقول إن في 44% من إجمالي الموسيقى اللي بيتم تحميلها حالياً على سبوتيفاي من إنتاج الذكاء الاصطناعي. وطبعاً ناس كتيرة بتستغل الموضوع ده عشان تعمل مبالغ مالية أو مكاسب مالية كبيرة من خلال سبوتيفاي، لأن زي ما قلت لكم كل مرة بتسمع المقطع الغنائي أو الأغنية بيدخل فلوس لصاحب الأغنية. فطبعا سبوتيفاي عايزة تكافح الموضوع ده عشان تدي الحق لصاحب الحق، تدي المبالغ المالية المكتسبة فعلا للناس اللي بجد حقيقيين وبيعملوا المزيكا دي. فقدرت اللي هي تشيل خلال الأربع أسابيع اللي فاتوا أكتر من 75 مليون مقطع صوتي وغنائي معمولين بالAI من على سبوتيفاي. أنا شايف إن دي فكرة كويسة جدا عشان نقدر فعلا ندي الحق لصاحب الحق، الناس الحقيقيين اللي بجد بيشتغلوا وبيعملوا مزيكا حقيقية، عشان المزيكا تفضل هيومن وحقيقية على قد ما نقدر. طبعا الاي اي دلوقتي بيعمل مزيكا حلوة جدا، بس في الاول وفي الاخر هو برضو جهاز هو اللي بيعمل المزيكا، مش بني ادم حقيقي بيتعب عليها. طيب نسيبنا بقى من الاي اي وسبوتيفاي ونروح على الاي اي ونتفليكس ونعرف ايه التعاون اللي ما بينهم اللي حصل في الفترة اللي فاتت. هقول لكم كل التفاصيل بعد الاغنية الجاية. خليكم بتسمعوا ديجي توك لحد الساعة 4 على انرجي 92.1. انا معاكم لحد الساعة 4، انا باسم كميل.

ديجي توك مع باسم كميل. ديجي توك لسه مكمل معاكم لحد الساعة 4. ويا ترى بقى ايه سر التعاون ما بين الذكاء الاصطناعي ونتفليكس؟ لو ما كنتش تعرف انا هقولك دلوقتي، لان انا شخصية ما كنتش اعرف قبل ما اقرأ الخبر ده. اعلنت شركة نتفليكس انها استخدمت الذكاء الاصطناعي التوليدي في اكتر من 300 عمل خلال سنة 2026 بس. وغالبا استخدام الذكاء الاصطناعي بيكون في مرحلة المونتاج والتعديلات الاخيرة. المدير التنفيذي تيد سيرانديس قال ان الذكاء الاصطناعي بيساعد المخرجين ان هم يعملوا مشاهد كانت مكلفة جدا وبتاخد وقت ومجهود كبير جدا، زي مثلا زيادة عدد الجماهير في مشهد معين، او اعادة تصوير المعارك القديمة مثلا، او كمان انشاء المشاهد التمهيدية. وبتقول الشركة ان الذكاء الاصطناعي بيشارك دلوقتي في كل المراحل في انتاج اي عمل بينزل على نتفليكس، من الفكرة للتعديل النهائي. واعلنوا كمان ان عرض فيلم وثائقي مؤخرا فيه 17 دقيقة معدلة بالذكاء الاصطناعي، وده طبعا دليل واضح على ان الذكاء الاصطناعي بقى جزء اساسي في صناعة الافلام، مش بس بديل للمخرجين، بس اداة بتساعدهم في العمل. وانا شخصيا استغربت جدا لما قريت الخبر ده، واكتشفت ان في اعمال انا شخصيا اتفرجت عليها على نتفليكس وما كنتش عارف ان هم استخدموا الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ علشان بقى يعدلوا او يعملوا مونتاج او يزودوا مشاهد بالذكاء الاصطناعي. لكن خلاص، الذكاء الاصطناعي لازم نعترف اللي هو دخل تقريبا في كل حاجة في حياتنا. كده مش فاضل لنا غير الأخبار السريعة، والأخبار السريعة ليها علاقة بوقوع 2 من أكبر الأبليكيشنز على شركة ميتا يوم الحد اللي فات عالميا، وكمان هقول لكم عن تكنولوجيا جديدة هتلبسنا الهدوم. بكل التفاصيل دي هقولها لكم طبعا بس بعد ما نسمع الأغنية اللي جايه.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ديجي توك مع باسم كميل. ووصلنا لأخبارنا السريعة، وناس كتيرة جدا لاحظت انه فيسبوك وانستجرام يوم الحد اللي فات بتاعهم كان واقع، بالأخص كمان اللي كان بيطلع مسج انه البروفايل بتاعك انت مش هينفع تخش عليه. فناس كتيرة قوي اتخضت، لكن ما تقلقوش يا جماعة، السبب ده ما كانش انه البروفايل بتاعكو اتسرق او اتعمل له هاك، لكن منصات متى اللي هم كانوا انستجرام وفيسبوك كان فيهم عطل مفاجئ، والعطل ده سبب توقف خدمات انستجرام وفيسبوك عند ملايين المستخدمين حوالين العالم كله. طبعا المستخدمين اشتكوا من عدم القدرة ان هم يحدثوا الصفحة الرئيسية او تسجيل الدخول على التطبيقات دي، وكانت بتظهر لهم رسالة خطأ بتقول لهم انه ما فيش الخدمة دي موجودة شغالا حاليا، ويحاولوا الوصول ليها من خلال متصفحات الويب، يعني مش من خلال الابليكيشن ذات نفسه. لكن ابليكيشن واتساب كان شغال بشكل مستقر جدا وما حصلش فيه اي مشاكل. المشكلة كانت في ابليكيشنز فيسبوك وانستجرام. تاني خبر سريع معانا النهاردة، ان في باحثين من كايست شركة كبيرة وكمان جامعة ستانفورد بيقولوا ان الهدوم هتقدر اللي هي تلبسنا في الوقت اللي جاي، مش احنا اللي هنلبس الهدوم، لا الهدوم هتلبسنا، وده من خلال روبوت جديد بيتركب في اللبس، وفي روبوتات لينة بتشتغل بالهواء. الروبوتات اللينة دي مدمجة جوه القماش ذات نفسه، فانت مش هتضطر ان انت تعمل اي مجهود عشان تلبس، انت هتحط اللبس تحت رجلك وهتلاقي البنطلون هو اللي بيتسلقك، وهتلاقي التيشيرت هي اللي بتتلبس لوحدها من خلال روبوت جديد اتعمل ونزل في مؤتمر عالمي كبير ليه علاقة بالتكنولوجيا اسمه فاين روبوتس. عامه الاختراع ده لسه بيجربوه ولسه منزلش، لكن بيقول ان هو هينزل في الاسواق عادي جدا اول السنة الجاية سنة 2027. فايوة الهدوم هي اللي هتلبسنا، مش احنا اللي هنلبس الهدوم، وطبعا بمساعدة التكنولوجيا. وبكده اخبارنا كلها خلاص خلصت، لكن مش فاضل غير اللي احنا نعرف ايه هي التيك توك تريندينج ساوندز للاسبوع ده، فخليكم بتسمعوا بعد الاغنية الجاية على طول، هقولكم على الاصوات التريندينج علشان تستخدموها.

زي ما قلت لكم أول سو معنا النهاردة اسمه دانستيريا، ودي واحدة من أحدث أغاني مادونا في ألبومها الجديد Confessions 2، والساوند ده معمول عليه لحد النهاردة في خلال أسبوع أو أسبوع ونص تقريبا أكتر من 43 ألف فيديو على تيك توك، والرقم عمال بيكبر. تاني تيك توك تريندينج ساوند اسمه لا لا لا لا لا لا لا لا، أيوه هو اسمه كده بجد، تعالوا نسمع.

زي ما قلت لكم الساوند ده اسمه لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ودي اغنيه لدي جي اسمه دي جي افريك، واعتقد الاغنيه دي معموله بالذكاء الاصطناعي. اول حد نزل الساوند ده على تيك توك كان اسمه ماجيك دانس، او ده الاكونت اللي نزل، والساوند ده معمول عليه لحد النهارده اكتر من 113 الف فيديو على تيك توك، وبرده الرقم عمال بيزيد. ثالث واخر واكبر تيك توك تريندينج ساوند معانا النهارده هو داي داي، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند اسمه داي داي، واول ما سمعنا داي داي عرفنا ان دي الاغنيه الرسميه لشاكيرا وبيرنا بوي من كاس العالم 2026 اللي خلص بفوز اسبانيا. وطبعا الف مبروك لمنتخب اسبانيا. وعايز اقول لكم ان الساوند ده ترندنج وفايرل جدا من اول ما كاس العالم بدا ولحد النهارده، لانه الرقم بتاعه عمال يزيد. داي داي هي اغنيه شاكيرا الاغنيه الرسميه لكاس العالم 2026 مع بيرنا بوي، والساوند ده معمول عليه لحد النهارده اكتر من 9.2 مليون فيديو على تيك توك. وبكده حلقة النهاردة من ديجي توك تكون خلاص خلصت. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بكل الأخبار اللي أنا قلتها لكم النهاردة في الحلقة. وطبعا هجيلكم يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد من 3-4 على Energy 92.1 عشان أقول لكم آخر أخبار التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. كنت معاكم باسم كميل على مدار الساعة اللي فاتت. أشوفكم يوم الخميس الجاي على خير. Have a very nice weekend. سلام.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الخير يا جماعة، أهلا بيكم. النهاردة أجازة يا جماعة، النهاردة أجازة وأنا لأ، فعندي حالة نفسانة كده معينة. بس في نفس الوقت أنا جاي لكم بخبر حلو. النهاردة في، فاكرين الحلقة اللي فاتت كانت إن درايف عاملة قلق، فالحلقة دي في قلق برضو، وقلق برضو على سكيل كبير. فاللي داخل يسمعني دلوقتي يقول لأصحابه اللي بيحبوا شيرين عبد الوهاب يفتحوا الراديو دلوقتي، عشان في لزازة جاية. ويعني إيه الغايب يقول للحقيقة، الحاضر يقول للغايب، بس هو ده اللي انا هقوله. فسخنوا كده معايا، وكل واحد يجهز كده ايه معلوماته العامة اللي ليه علاقة بإن درايف، عشان هنعمل مسابقة بداية من اللينك الجاي. ويك اند سعيد يا جماعة، نطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

ورجعنا لكم تاني انتوا لسه سوا مروان يونس بجد في الراديو. انا بقول لكم النهارده الحلقه هتبقى حلقه سخنه لمحبين شيرين. الصيف السنه دي اون فاير مع ان درايف الراعي الرسمي لحفلات بورتو جولف العالمين. اولا مبروك لكل اللي كسبوا تذاكر حفله مروان بابلو وليجاسي، ده كانت الحلقه اللي فاتت، ورايحين يحضروا الحفله النهارده. ثانيا بقى، انت عارف انك عندك فرصة تكسب تذاكر حفلة شيرين يوم 7 اغسطس النهاردة. يوم 7 اغسطس النهاردة في واحد هيكسب 2 تيكتس لحفلة شيرين يوم 7 اغسطس. لو عايز تكسب الموضوع سهل جدا جدا جدا، هتجاوب على سؤال بسيط، هو بصراحة اصعب شوية من السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت، ولكن اللي يعني التذكرة ورث الموضوع. ان درايف موجودة في كام دولة في العالم؟ جاوب بقى وابعت اجابتك على SMS على 92100 وجنبها اسمك كده، ويعني هنشوف مين سعيد الحظ اللي هياخد 2 تيكتس لحفلة شيرين، ونروح نسمع بقى شيرين ونرجع تاني على طول.

ورجع لكم تاني. انتوا لسه اسمها مرونز مروان يونس ما اعرفش ايه ليه طلعت مرونز كده. لسه بتسمع مروان يونس بجد في الراديو. الصيف السنه دي اون فاير يا جماعه مع ان درايف, لانه هو الراعي الرسمي لحفلات بورتو جولف العالمين. اولا مبروك لكل اللي كسبوا تذاكر حفله مروان بابلو وليجاسي ورايحين يحضروا الحفله النهارده. ثانيا بقى النهارده في فرصه تكسب تذاكر حفله شيرين يوم 7 اغسطس. فيها حد النهارده واحد هيكسب 2 تيكتس لحفله شيرين يوم 7 اغسطس. فلو عايز تكسب الموضوع سهل جدا, هتجاوب على السؤال ده. انا شخصيا غشيت, انا دخلت سالت جيميناي. ان درايف موجوده في كام دوله في العالم؟ في ناس جابتها صح عامه والاجابات عماله ترخ, وشكلنا كده هتبقى في حلقه يو بب بب بب بب بب. مادونا جابتها صح, ومروان جابها صح, ونسمه سليم جابتها صح. انا وفي حد بيقول الله يسترك كسبني والنبي اكتب اسمك بس عشان ايه الرسائل لما بتزيد انا بعرفش اشوف. وفي ناس كمان بتعمل حركه ان هم بيبعتوا رسائل كتير قوي فيها الاجابه مظبوطه بحيث ان انا ما اشوفش غيرها. فيعني في حد بيقول برجاء التواصل لاستلام تذاكر الحفله من فضلك. ما فيش حد كسب لسه, ده احنا لسه في اخر الحلقه هنعلن مين اللي كسب التو تيكتس. طيب يا جماعه, ان درايف موجوده في كام دوله؟ رقم الاس ام اس 92100. عايز اعرف مين فيكم شاطر ومين سعيد الحظ. ان شاء الله هنعرف في اخر الحلقه اللي هياخد التو تيكتس هديه. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: طالب ثانوية عامة، American Diploma أو IG، وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها؟ زور معرض أديوجيت للجامعات مجاناً. أديوجيت أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في أديوجيت هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع educate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركاديا.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. هو في في في اقبال عنيف على المسابقه النهارده بتاعت اندرايف، لان السيف السنه دي اون فاير مع اندرايف الراعي الرسمي لحفلات بورتوغول في العالمين. وعايز ابارك لكل اللي كسبوا حفلات اللي كسب تذاكر حفله مروان بابلو وليجاسي ورايحين يحضروا الحفله النهارده. والنهارده عندك فرصه انك تكسب تذكره 2 تيكتس لحفله شيرين اللي هي هتبقى يوم 7 اغسطس النهارده. يعني هياخد في حد هياخد 2 تيكتس. لو عايز تكسب الموضوع سهل جدا، هتجاوب على السؤال الاتي: اندرايف موجوده في كام دوله في العالم؟ انا شخصيا سالت جيميناي وغشتها وطلعت صح، يعني كل الناس جايبه الاجابه صح. فيعني انا كنت فاكر ان السؤال هيبقى صعب ولكن طلع سهل جدا. يعني عندك رؤية مصطفى جابت الاجابه صح، في مروان جايبها صح، السيد يونس جايبها صح، محمد محمود جابها غلط ما اعرفش ليه، بس يعني محمد محمود يعمل اللي هو عايزه عشان ده حبيبي. طارق محمد شعبان جابها صح. حواش يعني انا ما اعرفش، يعني واضح انه بيحب الشين قوي، لانه انت باعت مثلا بتاع ايه ده، انت داخل في 50 رساله فيها الاجابه مظبوطه. فانا خايف يعني بصراحه، انا عندي احساس ان حواش هو اللي هيكسب. لان خلوا بالكم، انا عشان افهمكم بس، انا اللي بيكسب بيكسب ازاي؟ اللي بيكسب انا بغمض عيني وبقلب في الاس ام اسز وبنعملها زي التومبولا كده، زي الرافل يعني. يعني بعمل جدول كده وبقى ايه، بقعد ايه اغمض عيني واحط صباعي على الشاشه وبوقف، حد بيقول لي ستوب بوقف، وبتبقى هي بيور لك يعني، هو كله بالحظ يعني ارزاق يعني. ففي مين تاني؟ في حد بيقول لي مروان انا ببعت كل مره عمري ما كسبت، عايز اكسب. انا عارف الاحساس ده، انا اسف والله. انت عارف ان انا زيك كده، انا في مره في 3 براندات عملوا مسابقه على نفس العربيه اللي انا بموت فيها، اللي هي الحمد لله عندي النهارده، كانت مراتي بقى جابتها فانا بقيت بسوقها دلوقتي. وكنت بخش في كل المسابقات دي وابذل مجهود يعني مش طبيعي، عمري ما كسبت. فعارف الاحساس ده بيبقى دمه تقيل قوي. مادونا جابت الاجابه صح، مين تاني جاب الاجابه صح؟ حواش انا مش مصدق عدد الرسائل اللي انت بعتها، يعني موضوع مرعب. طيب اندرايف موجود ونسمة سليم يا خبر ابيض، نسمة سليم بتنافس حواش دلوقتي برضو، عدد رسائل كبير جدا. انا على فكره مش مطلوب منك تبعت عدد رسائل كبير قوي، بس هو دي بتزود الفرصه شويه، لان زي ما بقول لك هو رافل يعني، هو زي التومبولا كده. عارف عارف لما تحط اسمك كتير فبتبقى فرصك اكتر. انا ما بحبش اقول الناس تبعت رسائل كتير، بس يعني يعني دي حاجه ترجع لك انت يعني. وساعات على فكره ممكن تبعت رسائل كتير وما تكسبش، فانا بس بقول عشان بس نبقى بننوه عن كل حاجه. ان درايف موجوده في كام دوله؟ ده السؤال، والاجابه هتبعتها لي على 92 100 في رساله وجنبها اسمك. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: جميل انت يا حواش. بيقولي طبعا انا بحب شيرين يا مروان، بس انا بس حابب اشعل الاجواء كده واخلي فيه منافسة عالية. انت فعلا شعللت الجو جدا، لان انت تبعت رسائل كتير جدا. صفحة الاس ام اس بقت طولي. في برضو مروان عمال يقولي احنا اسمنا زي بعض. شيماء مجدي جايبة الاجابة صح. في حد بيقولي الرقم اللي هو اخره 232 بيقولي طب انت حسيت قبل كده؟ حاول بقى ما تحسسنيش الاحساس ده، عشان كنت بتكلم على عارف انا احساس انك انت تشترك في مسابقة وما تكسبش، قد ايه ده بتبقى حاجة محبطة. طيب اللي لسه داخل بيسمعني، احنا دلوقتي ان درايف، عشان هي بقى ان درايف يعني بصراحة الراعي الرسمي لحفلات بورتو جولف العالمين. وعايزين بس اولا نبارك للي كسبوا تذاكر حفلة مروان بابلو وليجاسي ورايحين يحضروا الحفلة النهارده ان درايف مديك الفرصة انك انت تكسب 2 تيكتس لحفلة شيرين يوم 7 اغسطس. في حد النهارده واحد بس هيكسب 2 تيكتس لحفله شيرين يوم 7 اغسطس. فانت لو عايز تكسب الموضوع سهل جدا، هتجاوب على السؤال الاتي: ان درايف موجوده في كام دوله في العالم؟ الاجابه موجوده على الانترنت عادي، يعني انا جبتها في ثانيه. اكتب الاجابه واكتب جنبها اسمك، وهنشوف مين سعيد الحظ اللي هياخد 2 تيكتس. وابعت يعني ابعت الاجابه على رساله في 92100 رقم الاس ام اس بتاعنا. لغايه دلوقتي حواش بصراحه يعني من كتر ما هو باعت رسائل، عدد رسائل انا مخضوض بصراحه، مخضوض جدا يعني. ف وهو موضوع حظ عامه، بس يعني ايه انا حاسس ان يعني ايه يعني مش عارف اعمل ايه بصراحه، لان انا كل ما بحط صباعي على الشاشه بتقف على اسم حواش او اسم سليم، الاثنين اكتر اثنين بعتين رسائل بصراحه. فيلا هنشوف بقى مين اللي هياخد الاثنين تيكتس النهارده، وهنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: رجعنا لكم تاني تونس اسمع مروني نسبة جد في الراديو. الله نعمل ريفرش كده نشوف مين جاب الإجابة مظبوط. يا خبر أبيض يا حواش يا حواش, حرام عليك يا ابني, سيب فرصة لزمايلك, سيب فرصة للناس التانية. ونسمة سليم برضو, مش ممكن الصفحة عبارة عن حواش نسمة سليم. رانيا الخولي جابت الإجابة مظبوط برضو. مين تاني جاب الإجابة مظبوط؟ توت توت توت توت توت رقم آخره سيد يونس. يا باشا محلولة تذكرة ليا والتانية لنسمة. صح والله, تصدق عندك حق, بس انت يعني ده بقى ان شاء الله في برنامج تاني خالص في بلايند ديت. طيب مين تاني مين تاني؟ مادونا مظبوط. طيب يا جماعة, السؤال بتاع المسابقة النهاردة من اندرايف موجودة في كام دولة؟ لو جبت الإجابة مظبوط ابعتها في رسالة على 92100 وجنبها اسمك, عشان ممكن تبقى سعيد الحظ اللي هياخد 2 تيكتس لحفلة شيرين اللي هتبقى يوم 7 أغسطس. وهتبقى حفلة خطيرة بصراحة, أنا بحب شيرين قوي قوي ومتابعها زمان أيام ما كانت تامر وشيرين, يعني وشيرين آية ليل, كان اسمها شيرين آية ليل, فنانة وجميلة وصوتها خطير بصراحة, أشعارة كده كله أشعارة. فاللي عايز النهاردة يكسب 2 تيكتس لحفلة شيرين يوم 7 أغسطس اللي هتبقى في جولف بورتو جولف العالمين يبعت إجابة هذا السؤال. إن درايف موجودة في كام دولة في العالم؟ والإجابة سهلة, أنا غشيتها من على الإنترنت, بعتها على 92100 وجنبها اسمك unless أنت عندك نيك نيم عندنا هنا في إنرجيا. أنا كان اسمه لما ربنا يكرم واكسب هشرح لك ليه بعت لك رسائل كتير قوي. ماشي والله, الفضول دلوقتي يعني انتبني الفضول. طبعا نطلع نسمع أغنية ونرجع تاني على طول.
1: وائل كفوري على انرجي, ما في غيره.

ورجع لكم تاني تلوس السلام مروني نيوز بجد في الراديو. لسه مسابقة إن درايف شغالة، اللي حابب النهاردة يعني يبقى سعيد الحظ يعني ويكسب تذاكر تذكرتين لحفلة شيرين اللي هتبقى يوم 7 أغسطس يبعت إجابة هذا السؤال. إن درايف موجودة في كام دولة في العالم؟ مش كام مدينة، لأن في حد كان بعت لي عدد المدن كمان، بس احنا مش للدرجة. رانيا الخولي انت جايبة الإجابة مش مظبوطة، يعني مجلية في 3 بس تمام يعني، بس يا ريت تبعتي الاجابه مظبوط. محمد رجب مظبوط، في حد بيقول يا رب اكسب، رقم اخره 732 يا رب تكسب يعني اتمنى، رقم اخره 876 بيقول يا رب اكسب برضو. نسمة سليم وحواش مسيطرين قوي على المسابقه يا جماعه، يعني لان هي اللي احنا بنعملها زي التومبولا كده، اللي ما يعرفش التومبولا دي عارفين اللي هي بتبقى فيه بوله كده وبنحط فيها ورق فيها اسامي وحد بيخش يعمل ايده كده ويطلع ورقه بالحظ كده، هي بتبقى عاملة كده. ومادونا برضو على فكرة بعت رسائل كتير. طيب عايز اعرف مين سعيد الحظ، هنعرف في اخر الحلقة ان شاء الله يعني، ولكن السؤال بيقول ان درايف موجودة في كام دولة في العالم؟ ابعت الاجابة وجنبها اسمك لو انت ما عندكش النيك نيم زي يعني حواش اسمه موجود عندنا في السيستم، لو عايز اسمك يبقى في السيستم برضو دي قصة ممكن تبعتها في رسالة واحدة، يعني بتبعت رقم رسالة فيها رقم 1 وبتسيب مسافة وتكتب اسمك، يفضل يبقى بالانجليزي يعني رقم 1 وتسيب مسافة وتكتب اسمك وبعدين تقوم باعت على 92% ساعتها بتسجل عندنا في السيستم، يبقى اسمك مكتوب في خانة لوحده كده. فبس ها ان درايف موجودة في كام دولة في العالم؟ رقم الاس ام اس 92100، هنطلع اسمها اغنية ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
0: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
2: تحت امرك.
0: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هو انت سميت نفسك مش حواش ليه؟ ده اكشن بقى ها؟ ولا ده حق ولا ده حد تاني ولا ايه؟ لا هو حواش، غير اسمه خلاه مش حواش. جامد جامد، بحب انا ايه الكرياتيفيتي في الحاجات دي. طيب مادونا برافو عليك، الاجابه مظبوطه. مين تاني؟ في حد بيقول يا رب 876. السيد يونس مظبوط، رؤية مصطفى برافو عليكي، يا رب تكون من نصيبي. ماشي طنطاوي برافو عليك، الإجابة مظبوطة. طنطاوي عمل نيك نيم، برافو عليك برضو. مين تاني؟ حواش مش ممكن. مساء الخير يا مروان، أحمد الحناوي معاك، وأتمنى أسمع أغنية الفنانة لطيفة. حاضر هدور لك على حاجة الفنانة لطيفة. عندنا حرام تحبك بتاعت لطيفة ولا بتاعت مين؟ حرمت احبك ما تحبني، ولا انا جاهل، ولا مايدة الحناوي دي مش عارف. معلش انا جاهل شوية، انا اسف. انا تتتتتت. مين تاني؟ طيب يا جماعة نرجع تاني لموضوع الحلقة بقى. طيب الصيف السنة دي اون فاير مع اندرايف، الراعي الرسمي لحفلات بورتو جولف العالمين. اولا مبروك لكل كسبوا تذاكر حفلة مروان بابلو وليجاسي.

حواش او مش حواش بيقول عشان يبقى ليا فرصه باسمين اكنها جمعيه. والله انت خطير يا حواش. بس انا عايز اقول لك بقى على حاجه غريبه جدا. في شخص اسمه طنطاوي ما بيهزرش بقى, دخل فجأة من الصفحة كلها قدامي طنطاوي ورؤية. بصراحة رؤية بتقول يا رب تكون هداية نجاحي, وراح تقيل الإجابة صح. وبعدين بتقول يا رب حفلة شيرين تكون من نصيبي, وقيل الإجابة صح. مادونا بتقول هو ازاي اسم البرنامج اسمه بجد. عايز اقولك على حاجة مادونا, انا بستغرب ايه الموضوع ده, بس انا احكي لك القصة سريعا كده. اول فيديو عملته اللي هو كان سبب شهرتي, كنت بتكلم على الصحفيه اللي طلعت قالت لي ليوناردو دي كابريو, قالت له وات اباوت ذا فيرست اوسكارز فور يو, وكنت ساعتها اللازمه اللي كانت في بقي بقول لها بجد بجد بجد, وبعدين فجاه بقت بجد دي كلمتي بقى, وبقى خلاص بقى سلسله فيديوهات اسمها بجد. وبعدين بعد بقى ما فجاه ومش عارف ايه, وبعدين راديو انرجي انا جيت فقلت لي عايز اسمي البرنامج ايه, قلت لهم بجد. وبعدين ما فيش اي حاجه جد بقى في البرنامج خالص, يعني بقى لي 10 سنين دلوقتي في الراديو, ما فيش غير مثلا 4 حلقات كانوا جد, اتكلمنا في مواضيع كده اللي هو عميقه جدا وبتاع, بس انا بحقيقي ما اعرفش ليه. طيب نرجع تاني لموضوعنا. اللي عايز النهاردة يكسب تذكرتين لحفلة شيرين يوم 7 أغسطس اللي هتبقى في جولف بورتو, اللي هي المسابقة دي اندرايف اللي عاملاها, وكان في الأسبوع اللي فات حفلة مروان بابلو والليجاسي, وفي ناس كتير كسبت الحمد لله, والنهاردة رايحين يستمتعوا بهذه الحفلة. فهتجاوب على هذا السؤال, اندرايف موجودة في كام دولة في العالم؟ أنا غشيتها من على الانترنت ولقيت الإجابة بسهولة جدا. هتبعت الإجابة وهتبعت جنبها اسمك, وان شاء الله تكون سعيد الحظ اللي ياخد التذكرتين هدية. رقم الاس ام اس 92100. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: Energy 99.1
1: in Mexico. Love it.
2: حواش حواش حواش وطنطاوي مسيطرين على هذه المسابقة سيطرة رهيبة رهيبة بصراحة. حرمت حبك للفنانة وردة يا مروان يا نرجسي. لطيفة بتغني بحب في غرامك. أنا نرجسي فعلا. على فكرة أنا جبت أنا بحب في غرامك هنسمعها نيكست عشان بس أنا إيه عشان أنت عشان عشان عشان هذا الدرس الجميل. كده كده مش هكسب فشغلنا عصام صاصة. أنا مش صاحبك وحبيبك شيماء مجدي. طيب هنسمع لطيفة الأول وعمد كان ممكن ندور على عصام صفا القصاصة لو موجودة. رؤية مصطفى جات بالإجابة مظبوط. في حد بعت لي باراجراف من على الإنترنت الإجابة مظبوطة بس هو كتب لي كم يعني كتب لي إيه هي الدول يعني فهم دول كتير ففجأة لقيت باراجراف طويل كده في الإجابة مظبوطة. ناس كتير قوي جايب الإجابة صح. الظاهر المسابقة سهلة ده إيه يا رب أكسب. هي دي اللي بالإقامة. لا هي دي مش بالإقامة يا مادونا. هذه الحفلة مش بالإقامة. هي بس تكتين لحفلة شيرين اللي هتكون 7 أغسطس في جولف بورتو وإن درايف يعني بصراحة يعني عاملة قلق الصيف ده عاملة قلق بجد يعني. السؤال بيقول إن درايف موجودة في كام دولة؟ ابعت الإجابة وجنبها اسمك على 92100 ممكن تكون سعيد الحظ اللي هياخد تكتين لحفلة شيرين يوم 7 أغسطس في جولف بورتو مقدمة من إن درايف. هنطلع نسمع أغنية ونرجع هنسمع إيه بقى بحب في غرامك اللطيفة ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: من 10 سنين بدأ نحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: صبري كل يصبر ويقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: علي فولتو كهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: في حد بيقول ان شاء الله رقية تكسب. اه انت يا رقية اللي بتقولي ده، رقية قالتها بكل الطرق، يا رب انجع، يا رب تبقى هديت نجاحي، يا رب اكسب. وبعدين ما تقولي يا رب رقية، بتتكلم عن نفسها بضمير غائب. خطيرة انت يا رقية والله. وهي تنطوي وحواش بقى ايه يعني، رسالة تنطوي رسالة حواش، رسالة تنطوي رسالة حواش، رسالة تنطوي رسالة حواش. طب لسه داخل يسمعني دلوقتي، صيف السنادي اون فاير مع ان درايف، الراعي الرسمي لحفلات بورتو جولف العالمين. اولا مبروك لكل كسبوا تذاكر حفلة مارون بابلو وليجاسي ورايحين يحضروا الحفلة النهاردة. ثانيا انت عارف انك عندك فرصة تكسب تذاكر حفلة شيرين يوم 7 اغسطس. النهاردة في واحد هيكسب 2 تيكتس لحفلة شيرين يوم 7 اغسطس. لو عايز تكسب الموضوع سهل جدا، هتجاوب على السؤال ده: ان درايف موجودة في كام دولة في العالم؟ الغش مسموح، ممكن تخش تدور عليها على الانترنت. انا سألت صراحة جيميناي وجابها لي في ثانية. فجاوب وابتب اسمك جنب الاجابة وبعتها على SMS على 92100. ممكن تكون سعيد الحظ اللي هيكسب في مسابقة اندرايف النهاردة. لغاية دلوقتي حواش طنطاوي ورؤية مسيطرين على المسابقة قوي. حصلت قبل كده ان ممكن حد يبقى لسه داخل يسمعني ويقوم داخل رازع له كام رسالة وبص فجأة، تبقى انت سعيد الحظ. انت بتكسب ازاي؟ بتبقى زي التومبولا كده يا حظ يعني. يعني ايه، هنشوف مين ان شاء الله اللي هيكسب في اخر الحلقة. لسه قدامنا حوالي ساعة لربع كده ساعة لربع كده، وهنعرف مين اللي هيكسب. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: ورجع لكم تاني تويست اسمها رانيوز بجد في الراديو. يا خبر ابيض يا جماعه, رانيا الخولي انا مامة رقيه, يا رب برضو رقيه تكسب بجد. انا مبسوط, انا بحبكم قوي, انا بحبكم يعني رقيه ومامتها, انا بحبكم, عجبني قوي التعاون الجميل ده. وطنطوي وحواش, وفي حد بيقول لي يا مارو يلا عايز اكسب اسمي منى. السؤال يا جماعة من إن درايف النهاردة, إن درايف موجودة في كام دولة؟ إيه اللي لسه داخل يسمعني اللي هيجاوب على يعني اللي هيبعت الإجابة مظبوطة وجنبها اسمه, عندك فرصة أنك تكسب تذكرتين هدية لحفلة شيرين يوم 7 أغسطس في جولف بورتو العالمين. ويعني إن درايف بصراحة مزبطانا, يعني الصيف ده مولع إن درايف, يعني عاملين شغل عالي قوي قوي قوي قوي. فإن درايف موجودة في كام دولة؟ الإجابة سهلة, أنا غشتها من على الإنترنت, ابعتها على 92100 وجنبها اسمك, احتمال تكون سعيد الحظ اللي هياخد التذكرتين هدية. هنطلع نسمع أغنية ونرجع تاني على طول.
1: مزيكتنا جروفي, السلام عليكم.

رجعنا لكم تاني. انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهارده عاملين مسابقه ان درايف، اللي هيجاوب اجابه مظبوطه احتمال يكون سعيد الحظ اللي هيكسب 2 تيكتس لحفله شيرين. ما ماشي ماشي ماشي ماشي. النهارده في حد سعيد الحظ هيكسب 2 تيكتس لحفله شيرين اللي هتبقى يوم 7 اغسطس. في ناس كتير جدا جدا جايبه الاجابه صح. طنطاوي وحواش بيهزروا. عمرو محمد يعقوب جاب الاجابه مظبوطه. وبعت رسائل كتيرة. رؤية مصطفى الجميلة لسه معانا. أنا طلبت أغنية عصام صاصة. أنا آسف والله ما عشان ما في رسائل كتيرة قوي مش عارفة. بس هشوف لك عصام صاصة. أنت كنت عايز أغنية إيه؟ أنا مش فاكر كانت أغنية إيه. حاجة اسمها الصحاب مش عارف إيه، حاجة فيها غادر كده. محمد إبراهيم الجبالي جاب الإجابة مظبوطة. ناس كتير قوي جاب الإجابة صح. أنا كنت فاكر يا جماعة الناس أجازة وبتاعه. فين بقى؟ ماشي طيب، هنشغل لك عصام صاصة بس هشغلها لك بعد الأغنية الجاية، لأن الأغنية الجاية فيها حتة كده معينة قريبة لقلبي. طيب، اللي عارف الإجابة إن درايف موجودة في كام دولة يبعت حالا على 92100 وجنبها اسمه، ممكن تكون سعيد الحظ اللي هياخد 2 تيكتس هدية لحفلة شيرين يوم 7 أغسطس. أما بالنسبة لدلوقتي هنسمع التراك الجديد بتاعي أنا وعراب. حلو والله، جميل جميل، اسمه عادي. ويعني ايش يعني اقفل كده الشباك وافتح التكييف وغمض عينيك الا اذا كنت سايق، عشان لو كنت سايق لا فتح عينيك عادي. تراك اسمه عادي وموجود دلوقتي على كل الميوزك بلاتفورمز. اتمنى يعجبكم ولا ايه؟ صح يا الرب. هنسمعه ونرجع تاني على طول.

لكم تاني انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. الصيف السنه دي اون فاير مع ان درايف الراعي رسمي الحفلات بورتو جولف العالمين. اولا مبروك لكل اللي كسبوا تذاكر حفله مروان بابلو ليجاسي ورايحين يحضروا الحفله النهارده. انا شخصيا كسبت حد الحلقه اللي فاتت, والنهارده عندك فرصه تكسب تذكره حفله شيرين, تذكرتين حفلة شيرين يوم 7 أغسطس. النهاردة واحد هيكسب 2 تيكتس لحفلة شيرين يوم 7 أغسطس. فلو عايز تكسب الموضوع سهل جدا, هتجاوب على السؤال ده: إن درايف موجودة في كام دولة في العالم؟ ابعت الإجابة وجنبها اسمك على 92100 في رسالة. مادونا بعت كتير, ورؤية مصطفى وطنطاوي وحواش, وفي ناس كتير جدا جدا. في حد بتقول انت بتهمشني يا مارو, استحالة, عيب يا جماعة, انا ما بهمش حد والله. بس الرسائل, انا يا جماعه انا لغايه دلوقتي جاي لي 1200 رساله, فيعني مش يعني فاهم قصدي, فيعني برضو سامحني لو تهت شويه. ايه 1300؟ ايه ده انا عملت يا نهار ابيض, 1325 رساله, ايه يا جماعه الهبل ده؟ طيب عايز اعرف يا جماعه, ان درايف موجوده في كام دوله حوالين العالم؟ وسعيد الحظ بقى ان شاء الله. خلاص قدامنا حوالي لينكين, ونعرف مين اللي هياخد التذكرتين هدية. هنسمع بقى ايه, ايه يا سمرة, اغنية مدينة, ونرجع تاني على طول.

0: طب يا جماعه كله بقى يوقف رسائل بقى خلاص، يعني كله يوقف رسائل لان احنا عايزين نعمل الفرز، هنشوف مين سعيد الحظ اللي هياخد تذكرتين بتاعت حفلة شيرين يوم 7 أغسطس. عشان لسه داخل بيسمعني دلوقتي اندرايف، يعني بصراحة عاملة قلق الصيف ده، عاملة قلق جامد. يعني كان الحفلة اللي فاتت كانت بتاعت مروان بابلو وليجاسي، لأن هي الراعي الرسمي لحفلات بورتو جولف العالمين. فالنهاردة في حد من اللي بعتولي الرسائل بقى النهاردة هياخد تذكرتين هدية من اندرايف لحفلة شيرين اللي هتكون يوم 7 أغسطس. وكان سؤال الحلقة، إن درايف موجودة في كم دولة في العالم؟ والإجابة هي 48 دولة. على فكرة يعني بتاع 99.9 من 10 جابوا الإجابة صح. بس هنعرف بقى مين سعيد الحظ اللي هياخد التو تيكتس، فخليكم بقى متابعين. السسبنس قتلني. هنطبع بقى ونعمل ونعمل الطنبولة بتاعتنا، وهنعلن مين الفايز اللينك الجاي إن شاء الله. فخليكم متابعين كده، هنطلع نسمع أغنية ونرجع تاني على طول.
1: جديد بوسي ومسلم على انرجي. كلام ماما.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: رجعنا لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النتيجه لسه جايه من الكنترول يا جماعه. يعني قلل ايه اللي حصل. سعيد الحظ اللي هياخد تذكرتين حفله شيرين بتاعه اندرايف اللي هتبقى يوم 7 اغسطس هي او هو حواش. حواش حواش حواش، انت يعني انت الواقع انتهى يعني من كتر عدد الرسائل اللي انت بعتها، ولكن مبروك عليك تذكرتين حفلة شيرين يوم 7 اغسطس، وشكرا ان درايف على كل القلق اللي انتوا عاملينه في الساحل. حفلات عظيمة، حفلات عظيمة. وكان الاسبوع اللي فات ايه عايز ايه قولي يا حبيب قلبي. فيعني اتمنى تتبسط بقى يا حواش، وعايز اعرف بقى تاخد معاك مين. انت معاك تذكرتين، هتاخد معاك بقى مين ان شاء الله في ال وانا بعتذر بقى للي ما كسبش، يعني لان في ناس كتير جدا بعتت اجابه مظبوطه وبعتت رسائل كتير، ولكن هي دي بقى المسابقات بقى للاسف. وبس هذا هو الموضوع. احنا بقى نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا لعبتها.
1: لينغلونغ كاوتش قافش، قافش سن كده. لينغلونغ الراعي الرسمي لريال مدريد.
2: الرقم الضريبي 331-212-633.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
5: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: الروح الرياضية حواش طنطاوي بيقول لك انجوي يا حواس، انا بكرة مع تامر عاشور وانت شيرين هابي، مش عارف ايه انيس داي دي، بس ماشي. رؤية انا زعلان ان انت زعلانة. غالبا مامة رؤية بتقول كنتوا كسبتوا ولد وبنت، مبروك يا حواش. على فكرة انا كنت بقترح ان احنا نعمل تذكرتين، كل تذكرة تروح لحد، ولكن هو دايما في حد بيبقى عايز ياخد معاه حد، واحد ومراته، واحد وصديقته، واحد واخوه، يعني دايما كده بتبقى عاملة كده، بتبقى غصب عننا يعني. ف باتر لك في الحلقة الجاية ان شاء الله، او في اي مسابقة تانية. انا يعني ما تزعليش يا رقية، بتحصل حصلت لي كتير انا شخصيا قبل كده. للاسف وقتنا خلص، واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحلقه النهارده، وكان بصراحه فيها ادرينالين كتير يعني. حواش، في حد هيكلمك يتواصل معاك بعد البرنامج، او يعني يعني بعد البرنامج، عشان يقول لك هتستلم التذكرتين ازاي، وانت تهيأ انت اوريدي عارف يعني، وان شاء الله يعني تبسط في الحفله. اللي مسافر الساحل يسوق بالراحه يا جماعه، وخلوا بالكم في الطريق، وانفخوا الكاوتش وربطوا الحزام وكل الحاجات دي، كله هيوصل. اعتقد في ناس كتير قوي سافرت امبارح، في الطريق هيبقى في اللذيذ يعني. اسمعوني كل يوم خميس من 4-6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.
2: رامي جمال، الأوقات الحلوة على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطرب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقال الحنجرة الماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهفة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع. قفش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته. لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الاول احكي لكم حكايتي. انا واحد من كام الف اتكتب عليه اختبار صعب، رحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثانية عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير بنا من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود، عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
4: تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1

energy, non-stop music. Ma-Indrive. Energy 2.1 المزيكا لعبتها

0: 92 كونتون المزيكا لعبتها.
1: تعالي كده اعمل لك صوره حلوه علشان المنظر اللي انا شايفه ده.
2: تعالي كده تيك بوس

energy, non-stop music. Ma-Indrive. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

energy, non-stop music. Ma-Endrive. Ma-Endrive. جديد بوسي ومسلم على انرجي كلام ماما.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: energy, non-stop music. Ma-Indrive.
1: جديد رامي جمال، الأوقات الحلوة على إنرجي.

بيبو سيلي انت بتفضل تاني زي جيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا اشيله في عيني ليه عزني انا جنب شطاني وبيبو الزني ما زملش زي اللي يزقني فكرني بنفسك مين قلتلي يا ما تجيش معايا بعين وصوت

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثه الكبار. في البدايه احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظه الثانيه اثناء ما كانت نردين بتعمل العمليه.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاتره متابعه، بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: صباح الخير يا اسطى، فين باب العشاء؟
2: والله مغلق للتحسينات.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها جديد فارس ومنار سمير على انرجي نفرح حقنا

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: Yeah.

فشكو بقيت في حته حلوه بقيت في حته رايقه بيحاولوا رز فيا عمره ما جت بفايده اعصابي في السكيم ومحفظتي عايش فينو بوزع كذا كيلو انتوا فكرنا سايبه انتوا فكرنا ايه بص دغري سكه خليك جميل يقعد عشان احبك تخرج عن النص اضطر لبك تضطرنيش بقى عشان بعزك عيل كيوت

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي أخرت صبري مع صبري زكي.

0: مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها النهاردة الخميس يوم التهيس، وكله هيفرح ويهيس لأن معدنا مع ساعتين من الأغاني الشعبية الشقية اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.1 لأنكم بتسمعوا آخر صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن آجلا أو عاجلا نقوله آمين. 92.1 هو رقم رسائلنا، و 3835177 و178 هي أرقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفة اللطيفة أم دم خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفة ولطيفة ودمها خفيف على قلوبكم بإذن واحد أحد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن آجلا أو عاجلا نقوله آمين. أعلى بالمزيكا الشعبي يا كينج الميكس.
1: هنقدم فن جديد واغنيه جديده يعجبني كلك يا ولا كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا يعجبني كل

0: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. 92% جاهز لاستقبال كل رسائلكم وكل طلباتكم، الأغاني والأغاني الشعبي والشعبي فقط، وهنلعب ما تقولش لا للي عايز بعد ما نفتح موضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا النهاردة عن حاجة أعتقد أنها موجودة في كل مجتمع وفي كل عيلة وفي كل أسرة وفي كل شغل، ألا وهو الإنسان العصفورة. هل بينكم عصفورة؟ وبتتعاملوا إزاي مع العصفورة اللي عارفين إن هو عصفورة؟ وهل الإنسان العصفورة عارف إن هو عصفورة؟ يعني هو عارف إن هو مشهور إنه عصفورة؟ فاهمني ولا محتاج أوضح؟ ها؟ بنتكلم النهاردة عن الإنسان العصفورة على 92%. مستني كل رسائلكم، كل اللي عايز يخش معانا على الهواء يبعت لنا على 92 103 85 177 178، وكل اللي طالبين أغاني شعبي هنشغلها بإذن الله، وهنلعب ما تقولش لا للي عايز طبعا.
1: مش حسيبك

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: انرجي 92.1

0: آخرة صبري مع صبري زكي.
1: طيب قبل بس ما ناخد تليفوناتنا عايز ارد على رقم اخره 83 بيقول لي ليه شعبي ممكن بعد كل 3 اغاني نشغل الشامي؟ ما هو انا يعني احنا انرجي وانرجي هي محطه مالتي ناشونال، فاحنا بنشغل انجليش وبنشغل فرنساوي وبنشغل كل الثقافات، وطول الاسبوع الاذاعه وتي وكول وبتشغل كل الحاجات. ده البرنامج الوحيد والساعتين الوحيدين اللي بيشغلوا شعبي بس، تمام؟ والبرنامج متخصص في كده، فاستحملنا الساعتين دول يعني مفيش حاجة. ولو الشامي عمل حاجة ينفع انها تنزل وسط المحتوى الشعبي هنعملها على طول، ماشي؟ طيب بنتكلم عن الانسان العصفورة، هل في وسط حبايبك وعلاقاتك انسان عصفورة؟ وهل تعتقد ان الانسان العصفورة عارف ان احنا عارفين ان هو عصفورة ولا لا؟ معانا الاستاذ محمد على التليفون. الو محمد بيه دوشة. طيب واضح ان محمد الخط بتاعه قطع، هو لسه معاك على الخط يعني ولا الخط فصل؟
2: ألو.
1: طيب هو المفروض ان كان معانا على الخط. ايوه هو معانا اهو. الو.
2: ايوه استاذ صبري.
1: ايه يا حاج محمد عامل ايه؟
2: سايبني ده كله استاذ صبري في الاخر عايز تسيبني وتمشي يا استاذ صبري.
1: انا اسف يا استاذ محمد بس مش انا اللي سايبك، انت اللي سبتني. مش المفروض اقول الو ترد؟
2: طبعا استاذ صبري.
1: مال ايه عمال اقول الو الو الصبح ولا انت بتردش؟
2: بلعب في التليفون لمؤاخذه.
1: سرحان وبتلعب في التليفون؟ ما انت بتكلمني منين لما انت بتلعب في التليفون؟
2: كلمك من الشارع.
1: بتكلمني من الشارع وبتكلمنيش من التليفون ولا انت معاك تليفونين؟
2: معايا تليفونين.
1: معاك تليفونين؟ ايوه كده فهمني بصرني. يعني انت مش في الشغل دلوقتي؟
2: لا.

0: هل في وسط معارفك حد عصفورة؟
1: والله العظيم ما فيش اكتر من العصفورة.
0: هل العصفورة اللي تعرفه
1: على الانترنت
0: هل العصفورة اللي تعرفه عارف انه عصفورة؟ يعني هو حاسس ان هو ان الناس عارفه ان هو بينقل كلامه وكده
1: وبيتباهى كده طبعا
0: وبيتباهى
1: ومبسوط
0: يا ستار يا رب لا حول ولا قوه الا بالله. طب وايه سبب التباهي يعني؟
1: انه بيأذي الناس خلاص بس.
0: ربنا يستر عليك وعلينا يا رب ويحميك من العصافير يا استاذ محمد.
1: يا رب استاذ صبري يا رب
0: نورتنا يا نجم.
1: يا استاذ صبري عايزك بس ايه تشغل لنا اغنيتين كده حلوين. وعايز ابعت سلامي لاخواتي اخويا موسى عبد الابيض واخويا محمد حواش واخواتي كلهم وربنا رجعهم لينا بالسلامة.
0: حاضر يا حبيبي عينينا الاثنين
1: نورتنا
0: وانستنا مع الف سلامة يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. رقم اخره 87 مساء الخيرات على الاستاذ صبري وهندسة الصوت عاوز اشارك عينينا الاثنين. رقم اخره 79 كاتب وزعلان. ايه وزعلان ده؟ ام سيف عايزة تسمع رحمة محسن وكزبرة حبيبي لو زعلان عينينا الاثنين. يلا نسمع اغاني وعلى 92 مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم من الاغاني وان شاء الله كده نشارك كلنا في موضوع حلقة النهاردة عن العصفورة.

0: السلام عليكم مرة أخرى، ومعانا سارة. وسارة مش هتلعب، يعني تقول لا زي ما هي عايزة. أهو في حد قال مش هلعب، أهو أنا عادي، أهو ما عنديش مشاكل. ماشي سارة. ألو
1: ألو
0: ألو، مساء الفل، أخبارك إيه؟
1: إزيك يا صبري؟
0: الحمد لله كله تمام.
1: هو اللعبة، طب بص، قبل أولا مساء الفل عليك والجمال، ومساء الفل على الباش مهندس اللي معاك. هو اللعبة إيه؟ أنا بسمع
0: إنك
1: فتحت لقيت
0: إنك ما تقوليش لا طول الحلقة، ما تقوليش لا طول المكالمة، من أول كلمة قالوا لحد ما تقفلي.
1: طب ممكن أقول على موضوع العصفورة الأول
0: من غير ما تلعبي؟
1: من غير ما يعني مش فاهمة.
0: يعني عادي، انت خلاص بقى انت بتلعبيش معانا بقى، يعني انت قولي لا زي ما انت عايزه، مش هنوقعك.
1: لا العصفوره وبعدين وقعني لو عايز.
0: طب قولي وان شاء الله نبقى نظبطها في الحلقات القادمه. ماشي،
1: بس حلو. يعني بص بقى، موضوع العصفوره ده موجود، انا بعمل ايه بقى لما بحس في حد عصفوره وبينقل كلام؟ بستخدمه وسيط لنقل حاجات غلط.
0: اوكي،
1: يعني مثلا عايزه اوصل معلومه غلط وتشوف
0: فتقوليها له.
1: ايوه، او اقول لها هي بتبقى عصفوره بصراحه، اللي عندي عصفورايا مش عصفور.
0: في نطاق الشغل ولا في نطاق العيله بقى العصفورايا اللي عندك؟
1: نعم،
0: العصفورايا اللي عندك دي في نطاق الشغل ولا في نطاق العيله؟
1: عيله، في العيله.
0: يا سلام،
1: فبتبقى انتشار غريب للاخبار. لا وبعدين ايه، تقولي إيه لا سر، يعني ده سر ومش ويا دوبك، يعني اكون لسه مطلعه المعلومه وعارفه هي معروفه انها إيه، الاقيها انتشرت، واخد بالك؟ وبعدين بتنتشر بطريقه رهيبه يعني.
0: طب انت حاسه انها عارفه ان انتوا عارفين ان هي عصفوره؟
1: لا، هي برضو مش مقتنعة، هي دي عادة عندها ولا ايه؟ ما عرفش والله، هي حالة مستعصية يعني.
0: يعني هي بتعمل الموضوع ده ببراءة، يعني مش ما عندهاش نية خبيثة.
1: لا لا لا، بس هي بتحس ان هي يعني بتعمل خير، بتنقل خبر، فاهم انت؟
0: في ناس بتحبش ما بتعرفش تمسك لسانها
1: على ان ده مش حلو. ساعات كتير بيبقى الواحد مش عايز اخبار كتير تنتشر يعني، ومفروض في حاجات معينه يعني بتطلعها مع حد، المفروض ان ما تنشرش يعني على مستوى اكبر. فبقيت بستخدمها بقى لنشر اي معلومات في العيله يعني، ومعلومات مغلوطة أحيانا كتير يعني. فهي بطلت تبقى تسألني.
0: أحسن ابعدي بقى عن الحاجات دي وربنا إن شاء الله.
1: أطلني بقى بلقى دي عايزة ألعبها سريعا.
0: ما انتي قلتي 700 لا لغاية دلوقتي، هل ممكن تمسكي لسانك في الشوية دول؟ أديكي قلتي لا أهو، وقعتي وخلصت اللعبة وشكرا.

0: هي دي. لا لما بتقع بيحصل اللي حصل ده.
1: انا بقول لك ابتدي اللعبه بقى، هبقى مركزه.
0: ما هو ما فيش كده، ده ينفي المصداقيه اللي احنا شغالين فيها مع الزملاء والاخوه المستمعين. لازم من اول المكالمه تلعبي. لا خلاص، فانت ان شاء الله اللينك الحلقه اللي جايه تخشي معانا، ومن اول المكالمه تبقى بتلعبي
1: وتخشي. لا دي لا
0: دي بناء على رغبه الجماهير، اي حد عايز يلعب ما تقولش لا في اي وقت، في اخره صبري بس يلعب ما تقولش لا. حلقه واحده في الاسبوع يوم الخميس.
1: عايزه اهديك كلمه ممكن؟
0: اتفضلي.
1: لا لا لا لا لا
0: كريم قوي. شكرا، مع السلامة. باي باي، مع الف سلامة. مستمرين مع العصفورة، والعصفورة اللي في حياتك ابعتولنا وقولولنا هل حواليكوا عصفورة، هل في اواسطكوا عصفورة، طب هل العصفورة عارف ان انتوا عارفين ان هو عصفورة على 92%. مستني كل رسالة.

0: قلنا إليكم مرة أخرى هنكلم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل اللي بعتولنا وكل الأغاني اللي أنتوا طالبينها على 92.100 بإذن الله. هنشغلها معنا مصطفى على التليفون. يا مصطفى
1: أهلا وسهلا صبر، عامل إيه؟
0: زي الفل يا حبيبي، أخبارك إيه؟ كله تمام؟
1: زي الفل
0: يا رب دايما زي الفل. بكلمنا من إيه؟
1: أنا من مدينة السادات.
0: من مدينة السادات ولا السلام؟
1: لا السادات.
0: لا السادات.

0: كده طبعا على طول كده من الاولى.
1: انا هو انا يعني اللي قلت مش انت اللي قلت يا مصطفى اخويا الله.
0: ده انا اول مره اكلمك حتى.
1: معلش عشان بص كانك بتاخد حقن التطعيم ما فيهاش حاجه.
0: لا يا مش هتبقى اخر مره ان شاء الله
1: اهو. ابص بص شفت اللقه الثانيه ازاي؟
0: لا ما
1: شفت
0: خلاص احنا خسرنا خلاص.
1: ماشي قول لي بقى هل يوجد عصفوره في حياتك؟
0: يا امي واختي.
1: يا خبر ابيض.
0: اه والله.
1: لبعض ولا للعيله وعيله العيله؟
0: لا لبعض. وابويا بيعرفوا لو قلت لامي حاجه تعرف ابويا يعرف واخواتي يعرفوا العيله كلها تعرف.
1: طب يعني بينقلوا الحاجات الحميده ولا الحاجات اللي تعمل جرس يعني؟
0: والله يعني على حسب على حسب مزاجهم. لو انا عارفهم يفضحوني.
1: اوكي فهمت. ايوه ايوه.
0: لو انا بكيشهم عادي بيسكتوا.
1: يا خبر. طب وانت بتحكي ليه يا ابني طالما الموضوع كده؟
0: والله افصل لمين؟ طيب طب
1: عندك حق عندك حق.
0: اه لكن انا بعد كده اكلمك افصل لك انت.
1: اه واحنا عادي يعني ده 8 مليون اللي هيعرفوا بس ما فيش حاجه يعني.
0: يلا مش مشكله.
1: هتبقى بسيطه الحكايه مش مشكله.
0: مش مشكله طبعا.
1: ربنا يخلي لك الوالده عموما ايا كان الموضوع. كفايه بس بركه دعائها هتغني عن اي حاجه تحصل لك من الكلام ده باذن الله.
0: صحيح.
1: ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله. واتمنى اسمع صوتك تاني وانت نورتنا في الشويه دول.
0: شكرا يا طارق.
1: شكرا ليك يا مصطفى نورتني يا حبيبي. مع الف سلامه. مع السلامه. عندي عصفوره وعايزة اشترك معاك يا صبري. حاضر. اللينك اللي جاي ان شاء الله والاغاني اللي انتوا طالبينها على 92 100 هتشتغل على طول من غير ما اقول اديها.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

0: بس
1: انتو بتسمعوا اخرة صبري مع صبري زكي.
2: يا شباب اللي بعت لنا رسائل, اللي بعت لنا رسالة يستنى ما يطلبناش, يعني لان بيطلبكوا مشغول وحاجات كده عجيبة, فمن فضلكوا اللي بعت لنا رقم الاخر 57 هنكلمك, بس يعني فضي الخط. تحية خاصة من كل قلب وفاطمة, كل شبر والساحل ورد الفرج لصاحب السعادة صبري زكي, ومسي على سيف وساري وسما ولاد سهيلة وسيف وعمر واحمد وفاطمة والحفادة كيان, وعلى ابو ملك وكل من شيت الصدر, وعلى ابو الجرحي وكل سواج, ونسمع حاجة على زوج بمناسبة عيد ميلاد ابني سيف. تحياتي ابو فاطمة وكل شبرة والساحل ورد الفرج. سأل الفل عليك يا ابو فاطمة, ربنا يكرمك يا رب, دايما كده فاكرنا وربنا يجعلك دايما كده سباق بالخير. حرام عليك التلوث السمعي ده, شغل الشام بليز, انا ودني بتتقطع. ده اللي عايز يشغل الشام من اول الحلقه وده. تمام, وبعدين عايزنا نطلبه. طب ما طالما تلوث سمع تسمع حاجه تانية يا حبيبي, شغل الشام او اذاعه تانية تشغل الشام ليه؟ يعني ها التضارب الاحاسيس ده غريب. مرسي يا صبري هندسه الصوت, ممكن نسمع معاكو يا اخي بقى لفرقه الصواريخ او جات الملوك. انبسطت لمشاركتي معاك, تحت امرك. احلى مسا على احلى واجمل استاذ صبري, ربنا يمسيك بالخير يا رب وكل مستمع انرجي. عايز اغنيه اخويا يا عم لعنبه وعصام صوصانين الاثنين. مرسي يا صبري, مسي الفل, ممكن نسمع معاكم الصواريخ. احمد سعد حاضر. أنا مي عايز أسمع أغنية المحكمة ودخلنا على المفرق. حاضر, لو في أغنية باسم ده شغلها لك عايز أشارك في البرنامج يا أستاذ صبري. شيماء, مساء الفل على شيماء. ومعنا حمدي على التليفون. ازيك يا أستاذ حمدي؟
3: الحمد لله أستاذ صبري, أنت عامل إيه؟
2: أخبارك إيه؟ أنت كله تمام؟
3: تمام والله يا غالي,
2: الحمد لله. قول لنا بتكلمنا منين يا حمدي؟
3: أنا بكلمك من البدرشين.
2: من البدرشين, أحسن ناس. مش في الشغل دلوقتي, قاعد في البيت صح؟
3: في البيت
2: يا فندم. ماشي, قول لنا بقى, هل هناك عصفورة في الأوسط التي تحيط بك؟
3: والله كان معايا يعني عصفورة في الشغل بس خدت يعني جزاءها.
2: خدت جزاءها؟ إيه اللي حصل؟ حد اصطادها ولا إيه اللي حصل بالظبط؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ خد جزاءه إزاي؟
3: ده عصفورة من تنقيل وكده فتركها نعرف.
2: الناس كشفته وعلموا عليه يعني. طب هل هو كعصفورة كان عارف انه الناس عارفين انه عصفورة ولا لما اتكشف بقى واتفضح واتركن عرفه؟
3: لا هو كان عارف انه هو كده.

0: ايوه يبقى هو اترك نعرف لما اتكشف امر. هل ظهر عصفورة جديد مكانه بقى؟ لأن أصل الحكاية دي متوارثة.
1: لسه زي ما هو حضرتك، فطبعا كله بقى خد حذر منه.
0: وبيمارس هوايته عادي؟
1: إيه؟
0: وبيمارس هوايته عادي؟
1: عادي، بس كله تجنبه بقى، اللي هو عنده مثلا كلمة ما حدش برضى يتكلم معه في حاجة.
0: أحسن حاجة، ربنا يبعد عنكم العصافير والأذى اللي بيجي من وراهم يا رب.
1: آمين.
0: نورتنا يا استاذ حمدي، شكرين جدا جدا حبيب قلبي.
1: شكرا. انا عايز اغنيه محمد توشكا توهان.
0: حاضر، لو موجود نشغلها لك. انين
1: ماشي،
0: شكرا لك يا حبيبي، نورتني مع الف سلام. مساء الخير يا صبري، لو ينفع نسمع في السكه احمد زكي استاكوزا. حاضر، انين اللي انت عايز تسمع استاكوزا في السكه يعني وانت سايق. انين يا استاذ.

0: عدنا مرة أخرى إليكم ويعني عايز أسلم على كل بهتلنا على 92.100 وإن شاء الله البلاي ليست أنتوا النهاردة مشاركين فيها بشكل كبير. دخلنا في الساعة الثانية من آخرة صبري وبنتكلم النهاردة عن العصفورة. هل في عصفورة في حياتك؟ وهل العصفورة اللي في حياتك عارف أن أنتوا عارفين أنه هو عصفورة ولا لا؟ معنا مكالمة دايما تيجي كده إيه من وقت للتاني وتقطع يعني عمرها ما بتكمل سبحان الله. لعمر. يا عمر
1: ازيك يا عم صبري؟
0: ازيك يا عمر عامل ايه؟
1: ايه الاخبار؟
0: الله يخليك عاش من سمع صوتك.
1: الله يخليك. انت عامل ايه يا عم صبري؟
0: الحمد لله انا سعيد والله ان احنا لغايه دلوقتي بنتكلم والخط ما قطعش. ده في حد ذاته الشبكه بقت كويسه عندكم دلوقتي؟
1: لا تمام كله 100 100.

0: هل عندكم عصفورة يا أخ عمر؟
1: ما قلت ليش إن احنا بنلعب يعني ليه بس كده؟ لسه ما سمعتش البرنامج أصلا.
0: يا راجل ده احنا بنلعب ما تقولش لا من اول. الو ده وانت جديد علينا، انت بقالك سنين بتكلمني.
1: والله لسه فاتح دلوقتي، كنت قلت لي طيب.
0: معلش معلش ان شاء الله المره الجايه بقى نقول لك يا استاذ عمر. اهو الخطا سبحان الله. بص يعني من غير ما اعرف سبحان الله ليه بيحصل، انا حاسس ان عمر صرخ واخد خط من العمود اللي هو بتاع زمان ده، حاجه مش ممكن يعني بجد. طول عمري يعني او بيكلمنا بقاله سنين، ده مش انا لوحدي انا وزمايلي، ومع ذلك لازم الخط حاجه في منتهى العجب العجاب يعني. عموما يا عمر انت ليك مشاركه واحده عشان انت اكيد هتكلم اسلام بعد كده وتقول له اخش، انت دخلت فما ينفعش تاخد حق بقى ايه الناس تاني وتخش تاني. فان شاء الله الاسبوع اللي جاي تنورنا في اي وقت وحل. ماشي معانا ابراهيم على التليفون. يا ابراهيم
2: عامل ايه يا عم صدر جميل؟
0: ازيك يا سيد ابراهيم، اخبارك ايه؟
2: تمام الحمد لله.
0: كلمنا منين يا باشا؟
2: من القاهره.
0: فين في القاهرة يا إبراهيم؟ ما تغلبنيش يا إبراهيم.
2: صلاح سالم.
0: في صلاة ده انت بتنقي اي حاجة واسعة وتقول لي عليها يعني.
2: شغل يا باشا.
0: ماشي يا سيدي ربنا يقويك. قول لنا بقى هل حواليك عصفورة او في الأواصب بتاعتك عصفورة؟
2: ده اكيد يا باشا.
0: في الشغل ولا في العيلة ولا فين بالظبط؟
2: لا في الشغل.

0: الزمالك بيسمعوك ولا انت بتتكلم لوحدك؟
1: ايه؟
0: بتتكلم لوحدك ولا زمالك بيسمعوك؟
1: لا الحمد لله مستخبي فوق.
0: طب كويس الحمد لله. هل يا ترى العصفورة ده عارف ان انتوا عارفين انه عصفورة ولا لسه فاكر نفسه خبيث وما اتكشفش؟
1: عارف يا ريس.
0: عارف
1: يا ريس عارف ان انا كل شهر لازم

0: يتخصم لي بسبب ابوك.
1: اه
0: احسبها كده في كل حلقة ليك على مدار 5 شهور.
1: يا نهار اسود، اشمعنى في كل حلقة ليا؟
0: عشان هو بيبقى قاعد مراقبني في كاميرات.
1: اوكي، فلما تتكلم في التليفون مثلا يقوم هو قايل او عامل حاجه زي كده؟
0: انت بتشغل لنا اغاني حلوه، فانا الواحد بيسخن فبيقوم يرقص ويدلع حاله فبيسال على
1: طب بالذات ما تسمع كلام، طب يا ابني ما تسمعنيش، طيب طالما الموضوع فيه اذيه كده
0: يا باشا. من اول مره خدنا الحوله، شكرا خلاص بقى، فعند فيك هنعملها كل مره.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديه. هنقول إيه؟ يعني ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس.
0: آه والله العظيم. اللهم يا رب أشوف.
1: آمين. معلش معلش يا إبراهيم، إن شاء الله ربنا يقويك ويعوضك، وكفاية بصيتكوا لي يعني، إن شاء الله كده ربنا يهديه ويسمع البرنامج ويجي يرقص معاكم.
0: تكفي إن إحنا بنبقى مبسوطين إحنا بنسمعك. أي حاجة
1: ربنا يخليك حبيبي. يا رب نبقى عند حسن ظنك دايما كده، وربنا يوسع رزقك باذن الله ان شاء الله.
0: حبيبي يا جدي،
1: شكرا ليك يا حبيبي، نورتنا. اللي انت تؤمر بيه قول لنا عايز تسمع ايه واحنا نشغله لك
0: يا باشا. كفايه ان احنا بنسمعك على المصدر.
1: ربنا يخليك يا حبيبي، ده شرف لينا. ربنا يخليك يا حبيبي، بسلامه الله، مع الف سلامه. طب يعني اتمنى يكون العصفوره سامع البرنامج دلوقتي عشان يختشي على دمه. يعني هم اكيد ما بيشتغلوش مثلا في ريسبشن او بتاع، يعني تلاقيهم مثلا على خط انتاج او غيره، فالمطلوب من خط الانتاج العمل، يعني ان هم الانتاجيه تمام، انما مش ان هو بقى واقف الراجل مبسوط وبيشتغل بموت كويس. ايه المشكله؟ اقول ايه؟ ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا نقوله امين. والاغنيه دي اهداء من الاستاذ اسلام للاستاذ ابراهيم.

0: La Beta. عدنا إليكم. نفسي أسمع السح الدح ينبو. يا سلام، عايز تسمع عدوية؟ حي عينين الاثنين. حاضر، يعني نشوف لك حاجة العدوية. يعني شركات الانتاج مديها، انتوا عارفين ان الحاجات اللي احنا بنشغلها بتبقاش من على الانترنت، يعني دي بتبقى اتفاقات مع شركات الانتاج، ففي بعض الاتفاقات على اساسه، وفي بعض الاغاني ما بتشتغلش في كل الاماكن، بس ده كل الحكاية يعني، بس عشان تبقوا فاهمين لو في حاجة ما اشتغلتش وانتوا حاسين انها متاحة بس ما ينفعش تشتغل على الإذاعة، اشمعنى يعني؟ هو لأننا ما ينفعش نشغل أي حاجة غير بالاتفاقات مع شركات الإنتاج المنتجة الأغاني. طيب، معنا مك على التليفون. يا مك.
1: هاي.
0: هاي يا مك، عاملة ايه؟
1: الحمد لله،
0: كله تمام.
1: يس.
0: هل رحت المصيف ولا لسه؟
1: رحت.
0: طيب، انت عارفه يعني ايه عصفوره، او انا اقصد ايه بعصفوره؟ يعني ايه؟ طيب
1: يعني ايه
0: انت قولي لي، مش انت بتقولي لي عارفه؟
1: لا مش

0: رحت فين يا مكة؟
1: بقول مش عارفة مش عارفة.
0: قلتي لا مش عارفة صح ولا لا؟
1: صح.
0: طيب العصفورة اللي أنا أقصدها دي الشخص اللي لما تحكي له على حاجة يروح يقولها بقى للناس من غير ما ياخد إذنك.
1: آه
0: فهمتي؟ فده إحنا من زمان كده كنا بنسميه عصفورة. طيب انت بقى تعرفي حد عنده الصفة دي؟
1: لا.
0: طيب لقي تاني اهو، لقي تاني اهو. ماشي خلاص ماشي. انت هتكلميني كل اسبوع ولا هتكلميني المرة دي وخلاص وهتزعلي ومش هتكلميني تاني؟
1: لا كل ما ابقى بالعربية هكلمك.
0: ماشي بس ما تقوليش لا بقى لان انت قلتي ثلاث مرات لا لغاية دلوقتي.
1: ماشي
0: ماشي. سلمي لي على بابا وماما وكل اللي معاك. باي باي يا حبيبتي. طيب هذه كانت مكة. اعتقد لفظ عصفورة ده في الاجيال الجديدة وفي يعني جين زي وجين الفا ما وصلوا له. طب بتسموهم ايه يا اولاد؟ يعني اللي سمعني من جين زي وجين الفا بتسموا عصفورة ايه؟ بتسموه ايه؟ يعني قولوا لي برضو على 92 100 لو حد بيسمعني.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: آخرة صبري مع صبري زكي.
1: عدنا إليكم مرة أخرى ولازلنا نتحدث عن العصفورة والعصفورة في يعني في الأجيال المتتابعة أو اللي بنقصده بالعصفورة هو الشخص اللي بينقل الكلام من جهة لجهة. أحيانا بتبقى عصفورة حميدة، يعني مثلا إيه زي أحيانا الأم يعني على سبيل المثال، وطبعا مع كامل الاحترام والحب والتقدير، إلا إنها أحيانا يعني ايه البنت او الابن يقولوا لها بعض الاسرار من باب ماما بقى الجميلة بتقول لها، فتقوم رايحة لخالته وكرر لها كل الحاجات كده في التليفون بتاع العصاري ده، تمام؟ فدي عصفورة جميلة حميدة لطيفة ربنا يديها الصحة والعافية. انما في عصافير الشغل بقى والعياذ بالله دول بيبقوا حاجة صعب، وفي عصافير الاصدقاء، فالعصافير تتنوع وتتشكل باشكال كتير جدا. مساء الفل على سيف اللي عايز يكلمني، حاضر نحاول نكلمه، وابس الفول الرقم اخر 132 و133 و87 ومعنا اسماء على التليفون. الو
2: الو، مساء الخير يا استاذ صابر.
1: مساء الفول يا اسماء، اخبارك ايه؟
2: انا بعزك على فكره والله،
1: ربنا يخليك، ده شرف ليا. كلمينا منين يا اسماء؟
2: من القاهره.
1: منين في القاهره يا اسماء؟ القاهره واسعه.
2: المرج.
1: من المرج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب قول لنا بقى يا أستاذة أسماء، هل في عصفورة حواليكي؟
2: كانت معايا في الشغل.
1: عصفورة كانت معاكي في الشغل في نفس المكان اللي بتشتغلي فيه؟
2: أيوة، كنت أنا شغالة على مكان خياطة مشرفة، كنت أنا الأول مشرفة ورجعت قعدت تاني على المكان، كانت هي بقى بتوصل للمشرفة الكلام عشان تحلي نفسها، هي بتكره يعني المشرفة في البنات اللي معاها.
1: فاهمك. طب هل سبب ان انت رجعتي تاني تشتغلي على المكنه وما بقيتيش مشرفه العصفوره؟
2: ايوه، هي راحت قالت لمديري دي مقضياها وفي الحمام طول النهار ما بتشغلش الناس، على المدير اصلا ما صدقهاش، وجا قال لي انا مش مصدقها عشان عارف ان انت بتاع ربنا وبتتقي الله. قلت له لا، ثم هي بتهر كده لا.

0: استسلم، انا ما كنتش عايزه اخسر.
1: انا مالي؟ طيب وانت اللي قلتي ده، انت قلتيها بدون طلب.
0: صبري، عايزه اقول رساله بس، في ست كبيره بتسمعك والله، بتدعي لك دعاوي، عندها 5.
1: الله يديها الصحه والعافيه.
0: اقسم بالله
1: الله يديها الصحه والعافيه يا رب.
0: استاذ صبري ابننا قبل ما يكون المذيع وابن
1: الله يديها الصحة والعافية يا رب. يعني أنا طبعا كان نفسي المكالمة تكمل، بس يعني ربنا يديها الصحة والعافية الحاجة اللي بتقصدها أسماء، وربنا يديها الصحة والعافية ويكرمها يا رب. متشكرين جدا يا رب، نكون عند حسن ظنكم، واتمنى فعلا بجد من القلب كده اللي يسمعنا يعني يفتكرنا بدعوة حلوة، يبقى كتر خيره جدا جدا جدا رب. دايما نبقى يعني عامل البهجة في يومكم كده في الوقت اللي تسمعونا فيه.

0: عدنا معانا سيف. يا سيف
1: مساء الفل.
0: مامة سيف مساء الفل. يا ام سيف اخبارك ايه؟
1: الحمد لله. ازاي حضرتك عامل ايه؟
0: الحمد لله والشكر لله. انت هتخش معايا انت وسيف ولا هنتكلم مع بعض؟
1: ينفع؟
0: بس ينفع طبعا. امال ما ينفعش ازاي؟
1: انا متصله مخصوص عشان سيف بيحبك جدا.
0: ربنا يخليك يا رب ويخليه وان شاء الله كده تشوفيه احسن واحد في الدنيا.
1: ربنا يخليك. شكرا.
0: الله يخليك. طيب قولي لي الاول انت يا ام سيف في عصافير حواليكي؟
1: ده اقصى يعني. ده انا حوالي العصافير كلها هم جامده.
0: دول, دول, دول عصافير الجنه دول احنا ولا هم بيعملوا عصافير
1: ابوهم؟
0: لا العصفورتين بتوع ابوهم.
1: اي حاجه بتحصل بيحكوها لابوهم على طول.
0: طب وهل ده بيعمل مشاكل ولا ولا ايه الموضوع بالظبط؟
1: والله يعني ساعات وساعات. بس هم يعني كل حاجة أول ما هو بيدخل كل حاجة بتحصل في اليوم كله بتتحكي له بكل سلاسة. مفيش كذب مفيش حوارات.
0: طب مش ده حاجة كويسة برضو ولا أنت شايفة أن هي حاجة وحشة؟
1: والله هو ساعات بتبقى حاجة وحشة أن هو مثلا قاعدين هنا. أنا مش بحب مثلا كل حياتي تبقى عند ستهم. هم برضو بيروحوا هناك يحكوا كل حاجة أي حاجة شافوها.
0: ده هم شغالين على الاسره كلها.
1: فانا بتضايق بحب يعني اقعد اقول له يا سيف اللي يحصل هنا ما نقولوش عند بيت تيتا. بيروحوا برضو يقولوا كل حاجه.
0: طب وهل ممكن ينقلوا حاجات يعني مثلا تبقى انت قاعده مع اخت حضرتك او حاجه زي كده فيروحوا ينقلوا الحوار اللي حصل؟
1: لا
0: ولا بس احداث؟

0: المرة دي، المرة اللي فاتت
1: ده في واحدة عدت مني من بدري وانا سكت وقلت لا ان شاء الله ربنا هيرزق قدام.
0: يعني الاسبوع اللي فات خسرت على فكرة، بس ان شاء الله سيف المرة دي مش هيخسر.
1: هو بديني سيف بقى.
0: خد يا سيف.
2: انا عم وصابي.
1: انت واخد بالك يا سيف؟ الله يخليك يا حبيبي. ماما ماما بتقول ان انت بتروح تقول كل حاجة تحصل لبابا والتيتا وحاجات كده.
2: ايوه انا فعلا بقول.
1: انت فعلا بتقول؟ انت معترف يعني؟
2: ايه؟
1: مش المفروض لما ماما تقول لك ان الحاجة يعني الحاجة دي ما ينفعش تقولها لحد ما تقولش؟
2: ماشي.
1: هو ايه اللي ماشي؟ يعني انت موافق على الكلام اللي انا بقوله ولا مش موافق؟
2: ايه؟
1: انت موافق على الكلام اللي انا بقوله ولا مش موافق؟
2: ماشي.
1: ماشي ايه بالظبط؟ انت ماشي دلوقتي رايح في حتة؟ ها؟ يا سيف؟
2: لا.
1: انت ماشي رايح في حتة دلوقتي؟
2: موافق.
1: ها؟
2: ايه موافق.
1: موافق على ايه؟
2: ماما بتقول
1: لي موافق. طيب هو واضح ان سيف متبرمج انه ما يقولش غير ماشي وموافق عشان ما يقولش لا. بس عموما يا سيف انت نورتنا يا حبيبي.
2: ماشي.
1: باي باي. مع السلامه يا سيف. مع السلامه. احنا معانا التليفون الثاني. مين يا استاذ اسلام؟ الو الو مساء الخير. صوت بعيد جدا. طب مين يا اسلام؟ قول لي.
3: محمود.
1: يا محمود.
3: ايه صبي
1: صوتك بعيد جدا يا سيد محمود.
3: كده احسن؟ طيب
1: كده احسن بكتير. انت كنت فاتح السبيكر؟
3: بالظبط.
1: طب ده اسمه كلام يا محمود. يا محمود ده انت اول مره تكلمني يا محمود؟
3: اول مره.
1: اول ده ماشي يبقى معذور عشان احنا اصل السبيكر عندنا بيعمل لنا مشاكل يا محمود، ما بنسمعش الناس وبيقعد بقى الصوت يخش في بعضه وموال. تعملش كده تاني يا محمود.
3: تمام.
1: ماشي قول لي انت طالب ولا بتشتغل؟
3: لا انا بشتغل.
1: لا

0: بتشتغل. ماشي يا محمود، هل هناك عصافير عندكم في الشغل؟
1: كتير جدا.
0: طيب هل العصافير دي ايه؟
1: وفي واحد متسمح مع نفسه جدا ويعني بيقول لفظ ما ينفعش يتقال. ايوه انا كده
0: اصلا.
1: اصلا
0: ايه ده يا ساتر يا رب، ده معاك في نفس القسم في نفس المكان اللي انت بتشتغل فيه؟
1: اه بالظبط.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبينقل بقى للقيادات أو للسوبرفايزنج أو الناس دي؟
1: يعني ده على طول. هو المدير خلاص تمام اعتمدوا على كده،
0: وهو المدير معينه عصفورة. يعني بيقبل منه الموضوع ده كنوع من أنواع التاسكات اللي بيعملها في الشغل.
1: بالظبط. لو هو مش موجود بقى هو التاسك بتاعه.
0: يا سلام، ده زي اللي واقف على الفصل يعني.
1: بالظبط.
0: يا ساتر يا رب. طب انتوا بتتعاملوا مع الناس دي ازاي؟
1: لا خلاص تمام بقى، يعني اللي هو بنطلعه على المسرح شوية، بنتكلم معاه شوية، تمام يعني بنعرف نهندله يعني.
0: طيب ربنا يقويك، ربنا يقويك على هذه الأشكال وتجنبوهم، وإن شاء الله ربنا ينكد عليه، بينكد على الناس بإذن واحد نحن.
1: آمين.
0: شكرا لك يا حوضة، نورتني
1: حبيبي. يا طب
0: حبيبي، مع ألف ألف سلامة. مع السلامة. طيب مانو بيقول لي ربنا يديك على قد نيتك يا صبري، وانا قبلك قول امين امين يا رب العالمين اللهم امين. وبس في ناس بتزعل من الدعوة دي، مش عارف ليه، بتحس ان هم مخبيين حاجة جواهم وخايفين من ربنا لأخبهم عليها. ممكن تكلمونا يا صبري سامح وجين. طيب بص احنا يعني في وقت حساس جدا، بس هنحاول نكلمكم اللينك الجاي على طول ان شاء الله.

0: ناسي انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مساء الفل على كل بعت لنا رسائل. انتوا عارفين طبعا وقت برنامجنا بيخلص, فاتمنى اي حد معرفناش نكلمه او طلبناه لقيناه مشغول فما كلمناهوش فكلمنا حد تاني ما يزعلش بقى. انتوا عارفين الضغط على يوم الخميس بيبقى زائد حبتين, وده كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم يعني متابعيكوا لينا. عايزين نسمع يبقى عدي لشعبان البغبغان. ما دولنا شعبان البغبغان ده مطرب. ها مطرب. ها هندور حد شعبان البغبغان ماشي. وحد عايز يسمع احمد سعد اشتغل النهارده كذا مره. ممكن اشترك يا صبري متهيألي اسلام طلبك, وممكن تكلمونا سماح وجيده. صح سماح وجيده معنا؟
2: ايوه معاك يا صبري معاك.
1: اهلا وسهلا. اهلا سماح ولا جيده بقى؟
2: انا سماح. جيده دي بنت
1: لا انا سماح. ها

0: معلش يا سماح عشان لسه جايدة هتخش، فنبقى ايه يعني عشان المكالمة هتاخد حقها ولا ايه؟
1: جربي انت جربي.
0: ازيك يا جايدة؟
1: حضرتك
0: الحمد لله. شوف شوف داخلة شايدة ازاي حضرتك وبتاع، يعني عامة رسمة الشغل عشان يعني اتقي الله فيها يعني. انتوا سامعين انتوا الاتنين مع بعض صح ولا بتدوا السماعة لبعض؟ طب ممتاز. انتوا صحاب ولا بتشتغلوا سوا ولا ايه بالظبط؟ وصفوا لي طبيعه العلاقه.
1: انا مامتها.
0: مين اللي مامت مين؟
1: سماح مامت جايده.
0: سماح مامت جايده. طب ممكن اسمع صوت جايده تاني معلش؟
1: ايوه.
0: ازيك يا جايده عامله ايه؟
1: الحمد لله.
0: اوكي ممكن اسمع صوت سماح؟ يا سماح
1: والله احنا
0: انت متاكده؟ انت متاكده ان سماح ما بت جايده ولا جايده ما بت سماح؟
1: والله سماح مامتي.
0: ربنا ربنا يخليكوا لبعض يا رب ان شاء الله كده، ودايما كده تبقوا مبسوطين. بتحبي تقعدي مع ماما يا جايده على طول؟
1: طبعا.
0: طب هل ماما بتبقى عصفوره لبابا في بعض الحاجات؟ يا شيخة.
1: مش بتقول له غير لو انا قلت لها اوكي،
0: غير لو انت قلت لها اوكي. بتعملوا يعني كومبينا مع بعض على بابا بقى، يعني تروح تحكي له حاجة معينة عشان يحن قلبه يعمل حاجة، يديك حاجة، حاجات من دي.
1: بالظبط كله بالاتفاق.
0: طب هل في حد عصفورة عليكم انتوا الاتنين؟
1: ما اعتقدش.
0: يعني انت ملكيش اخوات تانيين؟ انت بس
1: ليا
0: اختي اسمها جنى،
1: بس مش عصفورة.
0: اكيد عصفورة.
1: مش عصفورة.
0: جنى اصغر منك؟
1: جنى اصغر
0: منك. اصغر منك بقد ايه؟
1: بثلاث سنين.
0: طيب ده عصفورة دي اكيد، وبتلبس لبسك وحاجات كده.
1: بتلبس لبسي ده كده كده.
0: ما هو بتلبس لبسك، وانت لما ترضيش تديها حاجة معينة من لبسك فتروح تقوم قايلة بقى طب والله لا انا قايلة لماما على مش عارف ايه. بيحصلش الكلام ده؟
1: بيحصل فعلا.
0: طيب شفتي بقى انها عصفورة وانت مش دريانة؟
1: مش عصفورة قوي يعني، دي مواقف بسيطة
0: بس، دي نبتة عصفورة يعني لما تكبر ممكن تبقى عصفورة بجناحات طويلة كده.
1: هي كبرت خلاص.
0: انت عندك كم سنة يا جايدة؟
1: 22.
0: بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحة يا رب يا يعني يا سماح على تربية جيدة ان شاء الله، ويخلي لك جيدة بإذن الله. يعني انت عايزة تفضلي تقولي ازاي حضرتك كده وما تقوليش لا؟
1: احنا بنسمعك كتير قوي، وانا يعني كل مرة بتخيل نفسي لو انا بلعب هبقى مركزة قوي ان انا ما اقولهاش.
0: طب ماما راد يعني ربنا ادها الصحة وقالت لا اول لما دخلت، اشمعنى انت يعني؟ طيب عموما يا جايدة انا ليا نفسي اكسب حد النهاردة، فيعني الحمد لله هتكسب انت النهاردة يعني، وتنتقم لنا. فمبروك يا جايدة. اختك اسمها ايه؟ طيب روحي بقى غيزي جنى، يعني لو كانت بتسمعنا وعارفة الموضوع قولي لها انا كسبت، فما تقولش لا يعني، ودي ما بتحصلش كتير. وتوصلوا بألف سلامة إن شاء الله، ومتشكر جدا لوجودكم معنا. ربنا يخليك، ربنا يخليك، توصلوا بألف سلامة.
1: جايدة قبل المكالمة كانت زعلانة شوية بس دلوقتي عمالة مبسوطة وبتضحك،
0: فشكرا. طب الحمد لله، يا رب دايما كده نبقى مصدر سعادة ليكوا يا رب إن شاء الله، ربنا يروق بالك. جايدة ما تحطيش في بالك حاجة وما فيش حاجة تضايقك لو سمحت، ولو في أي حاجة تضايقك في أي وقت قولي لي على طول على الهوا، نعمل لك اللي أنت عايزاه. ماشي. ربنا يوفقك يا حبيبتي ان شاء الله ويكرمكم دايما ان شاء الله. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. نورتونا. مع السلامه. معنا تليفونات تانية يا استاذ اسلام ولا نسمع اغاني واماني؟ الى الاغاني والاماني، ونعود اليكم بعد الاعلانات.

اسمع مني المفيد هقولك خلاصة عشان مصلحته يستفيد اشتغلك رقاصة ريح اقعد جنب رشا خليك نايم على فراشة من غير مجهود من غير ترسم احنا الرجولة فينا مرسم

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: آخرت صبري مع صبري زكي.
1: كانت حلقة حلوة بيكو، ربنا يخليكم لينا يا رب، ودايما نبقى عند حسن ظنكم. شكر جدا لمستمعي آخرة صبري اللي يعني الحمد لله دايما في زيادة وفي تنوع، ويا رب دايما كده يخلينا مستمعينا القدام والجداد واللي بيزيدوا علينا، ويا رب دايما نبقى عند حسن ظنكم بإذن الله. بإذن الله من الحد للثلاثة هبقى معاكم في أوليا كبير من 2 ل 4 العصر بتوقيت مصر، ويوم الخميس زي ما احنا من 10 ل 12 بالليل. جمعة مباركة على الجميع، وبإذن الله بإذن الله ليلة الجمعة سعيدة على الجميع. أشوفكم على ألف خير يوم الحد من 2 ل 4 العصر في أوليا كبير، وبإذن الله هبقى معكم من الحد للثلاث في أوليا كبير، ومن 10 ل 12 بالليل الخميس اللي جاي في آخرة صبري. كان معكم من على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: talk about.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1. المزيكا

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU. Pleasure of learning.
1: Friday Hits. مزيكا على مدار اليوم من غير توقف. مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه
2: تابعونا على فيسبوك
3: انستغرام واكس
2: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: نفس الغلطة وبعدها تاني ساذج قوي ما بتعلمش